0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
1: تحدثنا عن هذا الحديث في المجلس الماضي، أخذنا فيه مباحث مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا إن هذا الإدراك حمل على معنيين، لأن حمله على ظاهره غير مقبول إجماعا، وإما أن يحمل على أهل الأعذار كما حمله عليه ابن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك، أو يحمل على أن من أدرك ركعة فصلاها في الوقت، وإن صلى الركعة التي تليها بعد الوقت فإنه يكون مدركا وتكون صلاته أداء لا تكون قضاء. وذكرنا لكم ما في هذه المسألة من الخلاف بين الأصوليين، وبقيت فيها في هذه الحديث مسألة هي قوله صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة، هذا يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، معناه أن من لم يدرك ركعة، من أدرك أقل من ركعة قبل أن تطلع الشمس فلا يكون مدركا لتلك الصلاة. وهذا الموضع اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية في رواية إلى أنه لا يكون الإدراك إلا بركعة فما فوق، وذهب الحنفية والشافعية في رواية أخرى إلى أن الصلاة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام، فمن أدرك من الوقت من وقت الصبح مثلا قبل أن تطلع الشمس قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام كان مدركا للصلاة. واستدلوا على ذلك بأن الشيخين رويا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فقالوا: عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقوله ما أدرك ركعة، ومرة من أدرك سجدة، فدل هذا على أنه لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص الركعة أو خصوص السجدة، إنما أراد بعض أفعال الصلاة، فمرة عبر عن الفعل بالركعة ومرة عبر عنه بالسجدة، فدل على أن من أدرك بعض أفعال الصلاة كان مدركا للوقت، كان مدركا لتلك الصلاة. وتكبيرة الإحرام بعض أفعال الصلاة، فمن أدرك من الوقت قدر ما يكبر تكبيرة الإحرام كان مدركا للوقت. وهذا الاستدلال يناقشون فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل منها لا يكون مدركا، إذ لو جعل من أدرك ركعة بمنزلة من أدرك أقل من ركعة فلا يكون حينئذ للتخصيص بالركعة لا يكون له فائدة، ماذا تكون فائدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا من أدرك ركعة؟ إذا كان سواء أدرك ركعة أو أدرك سجدة أو أدرك تكبيرة الإحرام يكون كل ذلك سواء، فما فائدة ذكره ركعة؟ يكون حينئذ هذا الكلام لا فائدة له. ثم إن استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم من السجدة، السجدة الركعة في لسان أهل الحجاز، أهل الحجاز يطلقون على الركعة يطلقون عليها لفظ السجدة، السجدة والركعة سواء عند أهل الحجاز، وهذا الذي حمل عليه هذا الحديث، إذا أدرك أحدكم سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي أدرك ركعة، وبدليل أن من أدرك سجدة فقط في الحكم لا يكون مدركا لها وإن سجدها، من دخل على الناس وهم ساجدون سجدتهم الأخيرة فسجدها معهم، هذه السجدة لا يعتد بها في صلاته، وينبغي أن يعيد الركعة وسيعيد السجدة التي أدركها، فكونه أدرك الصلاة لا يعد كونه أدرك السجدة لا يعتبر إدراكا وإن سجدها لأنه لم يدرك الركعة معها. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري عن القعنبي عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد المذكور في الموطأ. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع. نافع هو نافع المدني أبو عبد الله أحد أئمة أهل المدينة وأحد علمائهم وأحد فقهائهم وأحد كبار محدثيهم، يقال إن أصله من المغرب، وقيل أصله من نيسابور في فارس، وقيل أصله من كابل في أفغانستان، حصل في عند عبد الله بن عمر في إحدى غزواته، ثم مكث عنده ولازمه وانتفع به انتفاعا عظيما، فإنه كان كثير الملازمة له، حتى قال: مرة سافرت مع عبد الله بن عمر 34 بين حجة وعمرة. ومثل هذا يعني يستفيد منه علما كثيرا. وأعتقه عبد الله بن عمر، وسبب ذلك أنه دخل معه مرة على عبد الله بن جعفر، فأراد عبد الله بن جعفر أن يشتري نافعا، فبذل لي عبد الله بن عمر 12,000، فرجع عبد الله إلى زوجته صفية بنت أبي عبيد فقال لها: أما رأيت عبد الله بن جعفر أعطاني في نافع 12,000؟ فقالت له: وما تنتظر أن تبيعه؟ فقال: فهل ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله. فكان نافع يقول: كان عبد الله ينوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلما أعطي في نافع ما يحب أنفقه لله، أعطاه لله. وكان نافع ذا حدة، كان في خلقه حدة، وهذه الحدة أحيانا كانت تفهم، مثلا كان الزهري يأتيه فيحدثه عن ابن عمر، فيذهب إلى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول له: هل سمعت من أبيك كذا وكذا للذي حدثه به نافع؟ فيقول عبد الله سالم بن عبد الله يقول: نعم. فيحدث الزهري بذلك الذي سمعه من نافع أولا، يحدث به عن سالم ولا يحدث به عن نافع، لأن نافع المولى وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر قرشي، يعني التحديث عنه أولى من التحديث عن الموالي. فكان نافع يغضب ويقول: من يعذرني من زهريكم هذا؟ يأتيني فيحدثه الحديث عن ابن عمر، ثم يذهب إلى سالم فيقول: أسمعت أباك يقول كذا؟ فيقول: نعم. فيحدث به عن سالم ويدعني، والسياق من عندي. وكان فيه حدة، حتى إن بعض طلبته تركوه. قال أبو أويس: كنا نأتي نافعا وكان سيء الخلق، هكذا قال، وكان سيء الخلق، فقلت: ما أصنع بهذا العبد؟ فتركته ولزمه غيري فانتفع به. وهذا الغير الذي يقصده هو الإمام مالك. يقصد الإمام مالك رحمه الله كان يحتال على نافع ليأخذ عنه، يحدث قال: كنت آتي نافعا في بيته في نحر الظهيرة، لا يظلني شيء من الشمس، فأجلس أنتظره حتى إذا خرج تركته ساعة وأريه أنني لا أريده، لأنه كأنه إذا أراه أنه يقصده ويريده، وكثرة السؤال على يعني حول النافع يطردهم، وسينطرد مالك معهم ويربو بنفسه عن مثل هذا. قال: فأتركه ساعة أريه أنني لا أريده، ثم أسلم عليه، ثم أتركه حتى إذا أدخل المسجد أقول له: ماذا قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا. قال: فأخنس عنه. وبقي كذلك إلى أن استفاد منه علما كثيرا، ومات نافع رحمه الله 710.
2: نعم. أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل.
1: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رزاح بن عبد الله بن قرط بن رياح بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة خليفته وأول من سمي بأمير المؤمنين. أسلم بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، وكان في مبعث الإسلام شديدا على المسلمين، ولكنه بعد أن أسلم كان إسلامه فتحا على المسلمين وتفريجا عليهم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر بن الخطاب. وقال ابن عبد البر: كان إسلامه عزا للإسلام، ظهر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. وكان إسلامه يعني عجيبا فريدا. لما أسلم قال، رواه ابن حبان هذا القصة وغيره عن ابن عمر، قال: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، وهو يحب أن ينشر خبر إسلامه، والناس إذ ذاك يعني مستخفون مستضعفون. قال: أي قريش أنشأوا الحديث؟ من أكثر قريش نقلا للحديث؟ فقيل له: معمر بن جميل الجمحي. قال: فذهب إليه، قال ابن عمر: وأنا أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما أسمع وأرى. قال: فأتاه فقال: يا جميل، لقد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام، هذا جميل، حتى قام وذهب إلى البيت ونادى في أندية قريش: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال ابن عمر رضي الله عنه: كذب، بل أسلمت وآمنت بالله واتبعت رسوله وصدقته. قال: فثاورته قريش، قاموا إليه أولئك الجالسون، قاموا إلى عمر فتثاوروا فجعلوا يتضاربون حتى ركضت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر تحت فجلس وقال: اصنعوا ما بدا لكم والله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فقاموا عليه يضربونه، فأقبل رجل عليه حلة حرير وقميص وقال ما بالكم؟ فقالوا صفأ بن الخطاب. قال فما؟ رجل اختار دينا لنفسه، أي فماذا؟ رجل اختار دينا لنفسه، أتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ قال ابن عمر يعني الراوي قال فكأنهم كانوا ثوبا فكشف عنه. وكان هذاك الذي تكلم العاص بن وائل ومات على كفره. ثم جاءت قضية الهجرة، وأراد عمر بن الخطاب أن يهاجر، وكان الناس حينئذ يهاجرون مستخفين. فلما أراد أن يهاجر عمر يقول علي رضي الله عنه ما أحد من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى أسهما في يده ثم قصد الكعبة فطاف سبع والملأ من قريش بفنائها. قال فطاف سبعا متمكنا ثم صلى متمكنا ثم وقف على الحلق حلقة حلقة يقول شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، معاطس يعني الأنوف، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده وترمل امرأته فليلحقني وراء هذا الوادي، فما استطاع أحد أن يلحق به. وكان كثيرا ما يوافق القرآن، وافقه في أسرى بدر ووافقه في الحجاب ووافقه في غير ذلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في ما قبلكم من الأمم محدثون، وإن يكن في أمتي واحد منهم فعمر بن الخطاب. المحدث هو الذي يقول القول فيصدقه الرب سبحانه فيجري الواقع على ما كان قال. ومناقب عمر رضي الله عنه كثيرة جدا، يعني لو استغرقنا الساعات ما أتينا عليها، لكن يعني لعلنا نذكر بعض مواقفه فيما نستقبل من الزمان إن شاء الله. مات رضي الله عنه مقتولا شهيدا سنة 23، وقد مكث أميرا على المؤمنين 10 سنوات ونجفا وبضعة أشهر. نعم،
2: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله.
1: هذا الحديث فيه نكتتان، في مسألتان من مسائل مصطلح الحديث. المسألة الأولى أن هذا الحديث منقطع، فإن الراوي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب هو نافع، ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب، وهذا الذي يسميه أهل المصطلح منقطعا. المنقطع عندهم هو ما كان في سنده سقط قبل الصحابي، هذا هو المنقطع، أن يكون في الإسناد سقط ويكون موضع ذلك السقط قبل الصحابي، هذا يسمونه منقطعا. أو قد يكون الساقط أكثر من واحد لكن في مواضع من السنة، لا يكون السقط أكثر من واحد يعني على التوالي، إذا كان على التوالي هذا ليس منقطعا، أما إذا كان على غير التوالي فهذا يسمى عندهم منقطعا، ويكون منقطعا من موضعين من ثلاث بحسب الانقطاع. وقال النووي الذي عليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان ذلك الانقطاع. على هذا الكلام يدخل في المنقطع المرسل والمعضل والمعلق وغير ذلك من أنواع الانقطاع. وهذا الذي نسبه النووي إلى أكثر الفقهاء وإلى ابن عبد البر وابن الخطيب من المحدثين. قال فيه ابن الصلاح هذا هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، لكن الذي جرى عليه عمل المحدثين هو إطلاق المنقطع على المعنى الأول، أن يكون التابعي يروي عن ما قبل التابعي يروي عن الصحابي، يعني أن يكون السقط قبل الصحابي. وهذا الذي ذكره العراقي بقوله وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، هذا القول الثاني ذكره النووي، وقيل ما لم يتصل، وقال ابن الصلاح بأنه الأقرب من جهة اللغة لا في استعمال المحدثين. وهذا الحديث وإن كان منقطعا فقد روي موصولا من غير طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر عن عمر بن الخطاب، روى هكذا موصولا ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر. المسألة الثانية أن هذا الأثر موقوف. الموقوف ما هو الموقوف؟ هو ما يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله، يعني هو قول الصحابي أو فعله، وهذا قول لعمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن صلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الظهر إذا فألفي أذراعا وصلوا العصر إلى آخره. فهذا قول عمر وهذا يسمى في الاصطلاح الموقوف. الموقوف يقول ابن الصلاح هو ما نقل عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ولم يتجاوز بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم صاحب المستدرك أحد أئمة الحديث يزيد شرطا في الموقوف، يقول يجب أن يكون الموقوف مما يضاف إلى الصحابي بشرط أن يكون متصلا إليه، يعني إذا كان في هذا السند إلى الصحابي انقطاع فهذا لا يسمى عند الحاكم موقوفا، وهذا الشرط يعني شرط الاتصال لم يتابع الحاكم عليه أحد. فالجمهور المحدثين يرون أن المنقطع أن الموقوف سواء اتصل سنده إلى إلى إلى الصحابي أو لم يتصل فذلك لا يقدح في كونه موقوفا. لكن في هذا التعريف الذي ذكرت لكم فيه نظر، ذكرت لكم أن ابن الصلاح يقول الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو نحو ذلك ولم يتجاوز به إلى رسول الله، وهذا أيضا هو الذي نظمه العراقي، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، يقول وصلت أو قطعت ليبين لك عدم اعتبار شرط الحاكم، وسمي بالموقوف ما وقفت، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب صحابي وصلت أو قطعته. لكن هذا التعريف فيه نظر، لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. أحيانا قد يقول الصحابي شيئا لا يمكن أن يقوله من عنده، بل لا بد أن يكون متلقيا تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. مسألة العصيان هذه ترتيب المعصية على فعل، هذه ليست مسألة اجتهادية، بل لا بد أن تكون مسألة توقيفية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وعمار لم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه، تعرفون اليوم الذي يشك فيه؟ يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من أين لعمار هذا؟ لا بد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهره موقوف، فعله قول صحابي. أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل الذي كان في المسجد فأذن المؤذن فخرج الرجل من المسجد كأنه استطال الانتظار، فصلى وانصرف قبل أن يصلي المسلمون في المسجد، فنظر إليه أبو هريرة وقال لأصحابه أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أن له أن ذلك الفعل معصية، كيف يعرف ذلك؟ هذا شيء لا يتوصل إليه اجتهاد، بل الاجتهاد لا يسمي هذا معصية. إذا أراد المجتهد أن يعمل عقله في مثل هذا الفعل لا يسمي ذلك الفعل معصية، هذا شيء لا يمكن أن يقوله أبو هريرة من عندي، لا بد أن يكون فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته موقوف هو من كلام أبي هريرة. وأمثال لهذا كثيرة، هذا يسمونه يقولون فيه له حكم الرفع، هو إن كان موقوفا لكن حكمه حكم ما الحديث المرفوع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قلنا إن الموقوف هو ما قاله الصحابي أو فعله يدخل فيه مثل هذا، وهذا ليس موقوفا، هذا له حكم الرفع. فلذلك صواب التعريف أن يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله مما للرأي فيه مجال، مما للاجتهاد فيه مجال. أما إذا كان من الأمور التي لا تدرك بالرأي لا تدرك بالاجتهاد فهذا ليس، وإن كانت صورته صورة الموقوف فليس له حكم، فليس له حكم الموقوف.
2: نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة.
1: قوله رضي الله عنه إن أهم أمركم عندي الصلاة، يعني أن كل أموركم مهمة عندي، لكن الصلاة أهمها. ولماذا كانت الصلاة أهم أمورهم عنده رضي الله عنه؟ لأنه أدرك بفقهه وعلمه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما للصلاة من عظيم المكانة في دين الإسلام. أول ما يظهر لكم مكانة الصلاة، مكانتها الرفيعة، أنها شرعت في الملأ الأعلى، شرعت في تلك بحضرة الملأ الأعلى في ذلك الموضع السامي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على سمو مكانتها بين الشرائع الأخرى، ويدل لذلك أن الله تعالى لما يسأل الملائكة الحفظة كيف تركتم عبادي، ماذا يقولون؟ لا يذكرون من أعمال البر مما تركوا عليه العبادة أو مما وجدوا عليه العبادة إلا الصلاة، مع أن أعمال البر التي يقوم بها العباد غير الصلاة شيء كثير، ولكن لا يذكرون إلا الصلاة لما سبق من علمهم أنها من أعظم القرب ومن أسنى العبادات. هذا روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج بالذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وجئناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فلا يذكرون شيئا من أعمال البر في الترك ولا في الإتيان إلا الصلاة، مع أنهم يعني في تلك المدة التي مكثوا فيها مع بني آدم يقرؤون القرآن، يستغفرون، يصلون، يتصدقون، يطعمون، ولا يذكرون إلا الصلاة لما علموا من عظيم مكانتها. مما يدل على عظيم مكانتها أنكم إذا عددتم صلوات شهر واحد، وأنا أقصد بالصلوات المفروضة فقط، الصلوات المفروضات، إذا عددتم الصلوات المفروضات في شهر واحد وجدتم عددها يربو على سائر الفرائض التي تفعل مدة 70 عاما. أبين لكم ذلك. أول الفرائض الشهادتان، كلمة الإخلاص، وهذه تجب على المكلف مرة واحدة في العمر. ثم الصوم، هذا يجب مرة في السنة. الزكاة تجب مرة في السنة، والحج يجب مرة في العمر، والصلوات. طيب، إذا عددنا عمرا، عددنا 70 عاما التي هي رأس المعترك، أعمار أمتي بين 60 و70، رأس معترك المنون 70 عاما، إذا أزلت من هذه 70 15 عاما التي هي سنون الصبا، بقيت 55 سنة. هذه 55 سنة تجب فيها الشهادة مرة واحدة، ويجب فيها الحج مرة واحدة، ويجب فيها رمضان 55 مرة، ويجب فيها الزكاة على قدر على على على تقدير وجوبها على هذا المكلف، تجب عليه أيضا يعني 55 مرة، 55 الزكاة و55 للصوم هي 110، واثنان للشهادة والحج الكل 112. صلوات شهر واحد 35 150. فرائض الصلاة في شهر واحد تربو في العدد على الأركان الخمسة إن قدر فعلها مدة 70 سنة. هذا يدل على أن أجور الصلاة شيء عظيم جدا. فاعدد هذه الأجور، هذه أجور في شهر واحد، والحسنة بعشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به عن ربه: هي خمس وهي خمسون. لما أنتم القصة معروفة على كل حال، هي خمس وهي خمسون. فهذه عدها أنت صلوات شهر، فما بالك بصلوات سنة، فما بالك بصلوات العمر. نسأل الله أن يتقبل. هذا على الإجمال. أما إذا شئت التفصيل فشيء لا يحد، لا لا لا يقوى على حده إنسان. مثلا الألفاظ، لأن أقول لكم التفصيل، التفصيل في التفصيل فيه الأذكار اللفظية، فيه أعمال القلب، فيه الركوع والسجود، لأن هذه كلها ملأ أحياز بعبادات، تملأ حيزا بانتصابك، وتملأ حيزا بركوعك، وتملأ حيزا بسجودك، وتملأ حيزا بانتقالاتك، وهذه كلها كيف تعد. ثم إذا نظرت إلى الألفاظ، اللفظ الواجب مثلا قراءة الفاتحة. الفاتحة تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعني من قرأ ألف لام ميم حرف له بكل، من قرأ ألف لام ميم فله بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حسنة، بل ألف، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الفاتحة كم فيها من الأحرف؟ إذا عددت الفاتحة، أحرف الفاتحة، طبعا عددت الأحرف المنطوقة، ما تنطقه من الحروف لا ما ترسمه، لأنك تؤجر على ما تنطقه حين تقرأ. عدد أحرفها إذا عددت المدغمة وحروف اللين إلى آخره 121 حرف. هذه أعداد حروف الفاتحة، 121 حرف. اضرب ذلك في سبعة عشر، هذا هو عدد الركعات الواجبات في اليوم والليلة، يكون الخارج 2000 حرف و52 حرفا. هذه عدد أعداد حروف الفاتحة في اليوم والليلة، يعني 2000 حسنة و52 من الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها، يعطي ذلك 20,000 حسنة و520، 20,520 حسنة في اليوم والليلة في الفاتحة فقط. واعلموا أن الله سبحانه جعل أقل التضعيف، أقل التضعيف في الأجور 10، هذا أقل التضعيف. رقى ربنا سبحانه وتعالى هذا التضعيف إلى 700. فاضرب أنت 20,520 في 700، تجيك أكثر من 14 مليون حسنة بقاء الفاتحة فقط. ثم زاد ربنا تعالى، لم يبقي التضعيف هنا إلى 700، بل قال: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يرتقي التضعيف إلى أن يضاعف بغير حساب، بغير حساب عندنا، لأننا لا نطيق العد، ما كي غادي نديرو، لا نطيق العد، لكن ذلك محسوب عنده، كل عدد محسوب، لا نحسبه نحن. إذا نظرت في هذا تعلم قيمة هذه التحفة التي أتحف الله تعالى بهذه الأمة. وهذا الذي حدثتكم به صلوات يوم واحد. فما بالك في صلوات شهر؟ وأين أنت من صلوات سنة؟ وما أدرك ما فضل صلوات العمر كله؟ وإذا فطنت إلى هذا الذي ذكرت لك، علمت لماذا جاءت مؤكدات الكتاب والسنة في الحرص على الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وانظروا إلى أن الله عز وجل لم يعطف شيئا على الإيمان به وتوحيده إلا الصلاة: إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لم يعطف بشيء من العبادة على توحيده إلا بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الذي رواه أحمد وغيره وسيأتينا في الموطأ لكنه مروي بلاغا في الموطأ، أن أخوين ماتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر، فمات الذي هو أفضل الأخوين أولا ومكث الآخر بعده 40 يوما ثم مات، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول

0: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصلاة كمثل نهر بباب أحدكم عذب غمر يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، ما ترون يبقي ذلك من درنه ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته. فإذا علمت كل ذلك ينبغي أن تسأل الله التوفيق للمحافظة على هذه العلقة الثمينة وهذه الدرة المصونة وهذه الحظوة المكينة، مكينة هذه حظوة مكينة لنا بالسلامة وبالعناية، ويجب أن تشد عليها كف الضنين وأن تحافظ عليها محافظة المؤتمن الأمين ذخرا ليوم الافتقار وجنة بينك وبين النار. نعم.
1: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه.
0: فمن حفظها حفظها بأدائها على وفق الشارع، على وفق مراد الشارع، بأن تعلم ما تصح به من الأفعال والأقوال وما تكمل به من الأقوال والأفعال، هذا معنى حفظها، أن يؤدي ما يتوقف عليه صحتها وما يتوقف عليه كمالها. وحافظ عليها، من حافظها وحافظ عليها، بعض الشراح يقولون حافظ عليها معناه حفظها، فيكون كالتأكيد للجملة الأولى. والذي يعني يظهر والله سبحانه أعلم أن معنى حافظ عليها أدام الحفظ لها، من حفظها وأدام الحفظ، هذا معنى حافظ. لا، العرب لا تقول حافظ على الشيء إذا اعتنى به مرة واحدة، نعم إذا اعتنيت به مرة واحدة يقال لك حفظته، لكن إن أدمت الحفظ له يقال حافظ تعالى، لأن زيادة المبنى في الغالب تدل على زيادة المعنى. فمن حافظها بالإتيان بما بأقوالها وأفعالها التي تصح بها وتكمل بها وأدام الرعاية لذلك وأدام الحفظ له، هذا كان حافظ عليها. فمن حافظها وحافظ عليها حافظ دينه. حافظ دينه هذه تحتمل معنيين، حافظ دينه أي حافظ الصلاة، وتطلق الصلاة على الدين، يطلق الدين ويراد به الصلاة، فيكون هنا يعني أطلق الدين على أعظم شعائره. طبعا نحن لا ندخل الشهادتين في هذا، لأن الشهادتين لا يصح شيء بدونهما، فلا يعني لا يقول أحد لا وكيفاش الصلاة هي أعظم شعائر، الشهادتان أعظم من الصلاة، هذا من باب التحصيل الحاصل، لأن الشهادتين لا يصح شيء بغيرهما. فالكلام على ما يوصف بالصحة، وطبعا لا يوصف شيء بالصحة إلا بعد الإتيان بالشهادتين. فمن حافظ دينه أي حافظ معظم دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والحج عرفة هذا ركن من أركانه فقط، الحج ماذا يقول ابن عاشر؟ الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، هذه أركان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة أعظم أركانه، معظمه يعني عموده عرفة. فكذلك هنا يمكن حمل حافظ دينه على أنه حفظ الصلاة فحفظ معظم دينه وعماد دينه، أو حفظ دينه حفظ باقي العبادات، لأن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعل ربنا سبحانه إعمار المساجد بالصلوات جعله حفظا لسائر الشعائر. وهذا قال القرطبي: هذا فيه دليل، هذه الآية فيها دليل على أن الشهادة بالإيمان لعمال المساجد صحيحة، لأن ربنا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فمن أدام تعمير المساجد جازت له الشهادة بالإيمان. ولذلك كانوا يقولون: من رأيتموه يعتاد المساجد فحسنوا به الظن،

0: يروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتمه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، لكن الآية تدل على معناه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. نعم.
1: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
0: ومن ضيعها، من ضيع الصلاة، ما كيف يكون تضيعها؟ قالوا تضيعها بتأخيرها عن أوقاتها، هذا وجه من أوجه التضييع. وقالوا تضيعها عدم التفقه في أفعالها وأقوالها، وهذا مع الأسف يشيع في المسلمين في المصلين منهم. وتجد الرجل قد شاب شعره في الإسلام ولا يتفقه فيما يرقع به صلاته، وقد يأتي بالمبطلات ولا يدري، فهذا من التضييع. أو من ضيعها من تعطيل المساجد بإقامتها فيها، لا تقام الصلوات في المساجد، هذه كلها أوجه للتضييع. ومثله قيل في قول الله تعالى: فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، هذا أيضا يحتمل معنيين. فهو لما سواها أضيع، يعني من ضيع الصلاة حقيق بأن يضيع العبادات غيرها. لماذا؟ لأن الصلاة تفعل في الملأ، وهذا الذي يتركها أو يضيعها يترقب لوم الناس عليه، هذا مترقب للوم الناس له، لأنه يترك شعيرة ظاهرة. فالذي يترك شعيرة ظاهرة يترقب اللوم عليها والتأنيب عليها، هذا أحرى بأن يترك ما لا يظهر من الشعائر ولا يترقب لوما على تركه. فذلك قال: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، حقيق بأن يضيع ما سواها من العبادات التي لا تظهر للناس. أو الوجه الثاني: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وإن عمله يحكم بإضاعته للشيء الذي عمله، وإن عمله إذا كان مضيعا للصلاة. وهذا يشهد له الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت قد خاب وخسر. وقد يأتي بغير الصلاة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فسدت قد خاب وخسر. قال عمر رضي الله عنه: فهو لما سواها أضيع. هذا فيه مسألة في النحو. أضيع هذا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل ما الفعل الذي صيغ منه هذا هذا هذا الأفعال؟ أضاع. أضاع. الوجه أن يقال فهو لما سواها أشد إضاعة. لماذا؟ لأنه تقرر في علم النحو أن أفعل التفضيل لا يصاغ من غير الثلاثي. أضاع هذا رباعي. أضاع أصله أضيع، رباعي. والفعل وأفعل التفضيل هذا لا يصاغ من غير الثلاثي المجرد. يقولون مثلا: هذا أطول من فلان، بكر أطول من زيد، الفعل منه طال. خالد أشجع من بكر، من شجع. هذا القاعدة، هذا الأصل. لكن سمع ما يخالف هذا الأصل، فقالت العرب مثلا: فلان أتقى من فلان، والفعل منه اتقى خماسي. وقالت العرب: أنصف بيت، قالت العرب أنصف بيت، قالت العرب: فخيركما لشركما الفداء، بيت حسن ثابت. أنصف بيت، هذا أفعل تفضيل من فعل أنصف. يقول ربنا سبحانه: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة من أقام وأقسط، وكل ذلك غير ثلاثي. فكل يعني أكثرون من النحاة يقولون هذا مرجعه إلى السماع، لا يدخله القياس. إذا سمع من هذا شيء عن العرب اتبعوا فيه، وإلا يعني لا يقاس، هذا لا يدخله القياس. إلا أن سيبويه رحمه الله يرى أن أفعل التفضيل يصاغ أيضا من الفعل الرباعي الذي على وزن أفعل، وهي هذه أكثر الأمثلة التي ذكرت لكم الآن: فعلها يأتي على وزن أفعل، وإنما قال سيبويه ذلك لأنه رأى كثرة وروده في كلام العربي كما ذكرت لكم، فلان أنصف من فلان، فلان أتقى من فلان، هذا الكلام أخسر من هذا الكلام، فقال سيبويه يصاغ ذلك قياسا من الفعل الماضي الذي على وزن أفعل. ولهذا لما جاء ابن سيدة ابن السيد لما جاء ابن السيد في شرحه على ديوان المتنبي وخطأ المتنبي في قوله فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لصدر لغل صدر الحقود، قال المتنبي فصدور الرماح فرؤوس الرماح أذهب للغيظ، قال ابن السيد كان ينبغي أن يقول أشد إذهابا، لأن الفعل أذهب وليس بثلاثي. العلماء غلطوا ابن السيد لأنهم قالوا سيبويه يجيز ذلك وما كان عليك أن تغلط المتنبي. نعم.
1: ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا.
0: ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. الفيء هو الظل حينما يبدأ في رجوعه من جهة المغرب إلى جهة المشرق. الفيء هذا مصدر فاء يفيء، وفاء معناه رجع في لغة العرب، قال ربنا سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي إن رجعوا. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى ترجع إليه. فالفيء الرجوع، والفيء هنا هو ذلك الظل. أنتم تعرفون الشمس إذا طلعت مثلا، الشمس تطلع على هذا الشاخص، الشمس تطلع من المشرق، يكون الظل متجها يعني ينحو جهة المغرب، الشمس تطلع والظل يرتد إلى جهة المشرق، الشمس تطلع في يعني في الظهيرة تتوسط كبد السماء فتقف، هذا هو هذا يسمى في الزوال. ثم بعد ذلك تكمل مسيرها جهة المغرب، حينئذ يرتد الظل من جهة المشرق إلى جهة المغرب، حين يبدأ الظل في الارتداد يسمى هذاك الظل يسمى فيئا. لماذا؟ لأنه صار بدأ في الرجوع إلى جهة المشرق. يقول عمر رضي الله عنه صلوا الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا. الذراع معناه ربع القامة، ربع قامتك ذراع، ربع قامة كل شيء ذراع. طريقة العمل كي تفهم ما يقصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثلا تأخذ شيئا شاخصا، وهذه أندب إخواني إلى أن يجربوها ليفهموا هذا الذي يقال. تأخذ شيئا شاخصا، عصا مثلا، تضعها في شيء لتكون شاخصة، إذا طلعت الشمس ترى الظل على الصفة التي ذكرت لكم، والشمس تطلع والظل يتقلص جائيا جهة المشرق، هو يتقلص، نحن لأننا لسنا في خط الاستواء لا يزول الظل، لأنه ليزول الظل يجب أن تكون الشمس عمودية على رأسك فلا يبقى لك ظل، هذه تكون في المناطق التي جاءت على خط الاستواء، نحن جئنا في شمال خط الاستواء فالظل لابد أن يبقى شيء من الظل. لكن أنت ستلاحظ أن الشمس إذا طلعت الظل يتقلص، أنت كلما أردت أن يعني علم على الظل لتنظر يعني حركته، ستجد أن لمدة 20 دقيقة مثلا الظل متوقف، هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه، ثم بعد ذلك يعني تستمر حركة الظل لأن الشمس حينئذ زالت عن كبد السماء. لو كنا الآن في مناطق الاستواء ماذا يكون؟ ذلك الشخص لن يكون له ظل إطلاقا لأن الشمس ستكون عمودية عليه. هذا الشخص تقسمه على 4 لترى ربع قامته. نحن الآن أحدثكم عن موضع لا ظل فيه، بعد ذلك نحدثكم عن هذا الموضع. تأخذ ربع ذلك الشخص، هذا هو ربع القامة، هو الذراع. إذا بلغ الظل ربع ذلك الشاخص. يعني الآن لما زالت الشمس الظل سينتشر، سيذهب، سيستمر. أنت ستعلم على يعني على الربع، مقدار ربع الشاخص. متى ما بلغ الظل ذلك تلك العلم التي علمتها، فذلك حين يفيء الفيء ذراعا، وهو الوقت الذي أرشد عمر بن الخطاب عماله إلى الصلاة فيه. لكن هذا قلت لكم في موضع لا ظل فيه، في الموضع الذي يكون فيه ظل مثلا احنا في المغرب، ستزيد على ربع القامة ذلك الظل الذي لم يزل، ذلك الظل الذي بقي لما توسطت الشمس كبد السباء، ستزيده على ربع القامة لتدرك ما قاله عمر والوقت الذي أرشد الناس إليه. ما يفيء الفيء ذراعا إذا صار ظل الشاخص، إذا صار ظل الشاخص ربعه. نعم. والمصلي نوعان، جماعة ومفرد، جماعة منفرد. المنفرد هذا أول الوقت أحسن له بلا خلاف، يعني لا ينتظر، إذا كان هذا سيصلي منفردا لا ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا، أول الوقت له خير، إلا ما يدخل ذلك من الإبراد في أوقات شدة الحر. وهذا قلت لكم أول الوقت له خير، للحديث الذي حدثتكم به رواه أحمد عن أم فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها. أما الجماعة، الجماعة أول الوقت أيضا خير لها، أول الوقت خير، لكن أول الوقت لا يتأتى للجماعة. لماذا؟ لأن الظهر يأتي غالبا في وقت غفلة، في وقت شغال الناس فيؤذن، فيعني ريثما يستعد الناس بالوضوء وكذا إلى آخره يذهب وقت. فهذا الذي راعاه عمر رضي الله عنه تأليفا للناس وجمعا لهم على تلك الصلاة، فقال حتى يفيء الفيء ذراعا، صلوا الظهر حين يفيء الفيء ذراعا. وعن هذا الحديث نكمله إن شاء الله في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتم. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 11 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سآتي إن شاء الله تعالى على مشكلة الخصام بين السلطان عبد العزيز بن الحسن والسلطان عبد الحفيظ الذي جاء بعد خلع سلطان عبد العزيز، وهي مشكلة كبرى، لكن أبدا نمهد لها تمهيدا فأقول إن السلطان عبد العزيز تولى وعمره 14 عاما، وهذه مصيبة من مصائبنا. يعني أبوه السلطان الحسن كان عنده أبناء كبار ومدربون على الحكم والإدارة والتعامل مع الناس، وفيهم مهرة في هذا، تجاوزهم كلهم لينصب وليا العهد هذا الطفل الذي يسمى عبد العزيز. لماذا؟ لأن أمه اسمها رقية شركسية، يحبها السلطان ومحظية عنده ومقربة، ما زالت بالسلطان حتى جعلوا يتعهد لهذا الطفل. يعني ما نتعلم من أخطائنا، مع أن السلطان الحسن سبحان الله وصف بأنه صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب سياسة وصاحب كياسة وصاحب فهم وصاحب حسن إدارة، كيف يخطئ هذا الخطأ؟ مشكلة النساء، النسوة إذا سيطرنا على الرجل، مثل ما عمل بالضبط السلطان سليمان القانوني في آخر حياته من قتل ابنه مصطفى الذي كان مهيئا بقوة للسلطنة والخلافة، وجاء بابنه الضعيف سليم الثاني، لأن أمه روكسلانا الروسية أيضا أصرت على السلطان سليمان أن يولي سليما وأن يقتل مصطفى. تصوروا، وكان عمل السلطان سليمان تمهيدا لضعف الدولة العثمانية، إذ بمجرد أن توفي السلطان وتولى سليم بدأ الخط البياني في النزول للدولة العثمانية. سبحان الله، بالضبط كما صنع السلطان الحسن بتوليته ابنه عبد العزيز، يعني كأنه حكم على الدولة بالنهاية. ما نتعلم من أخطائنا، ما نستفيد من تاريخنا، هذه كارثتنا العظمى أيها الإخوة والأخوات. أخطاؤنا، يعني أنا لا أعلم كيف لا نتعلم، كيف لا نستفيد من قراءة التاريخ. أما وجد من العلماء والوجهاء من يذهب إلى السلطان الحسن وينصحه ويقول له اتق الله، هذا الذي جرى على سلطان سليمان القانوني أنت تعيده من جديد في المغرب. يعني وكم في تاريخنا من تولية الصغار الأطفال سلاطين وملوكا وحكاما على شعوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما نستفيد من أخطائنا. فالسلطان عبد العزيز تولى وهو طفل، طبعا كان له وصية على العرش اسمه أحمد ابن موسى، وأحمد ابن موسى المغاربة يقولون أحمد هكذا أو بأحمد هكذا لهجة عند المغاربة. فأحمد هذا وأحمد ابن موسى ضبط البلاد بقوة، 7 سنوات حكم تقريبا، كان الحكم الفعلي بيده. توفي في مطلع القرن العشرين سنة 1900، هكذا توفي يعني في مطلع القرن، حدود سنة 1317 للهجرة توفي، واستقل السلطان عبد العزيز بالحكم. كان قد يعني بلغ مبلغ الرجال وكذا، لكنه كان غرا لا يدري عن السياسة ولا يفهم في أصول الإدارة، وكان مبذرا مسرفا على وجه عجيب. يعني مثال على هذه المضحكات المبكيات المنكيات المحزنات، كان في قصره يعيش 3000 شخص، تصوروا الرقم هذا في شخصه في قصره، منهم 100 أمة فتاة دون 20 سنة عمرها، 100 يتمتع بهن غير نسائه، وكان مولعا بالألعاب التي يجلبها له الأوروبيون. يعني طفل يجلبون له مفرقعات النارية، هذه تعلق بها أحبها، كلما استهلك جزءا طلب من الأوروبيين جزءا آخر، كلما استهلك جزءا طلب من الأوروبيين جزءا آخر، حتى تضررت خزينة الدولة. مثلا من المبكيات قصره في فاس
يذهب هو إلى حدائق اسمها أكدال. طيب المسافة 4 أكيال، طلب قاطرة، قد تعمل له قاطرة في أوروبا، عملت له القاطرة، أنزلت في ميناء اسمه العرائش في المغرب، جرت على عجلات يجرها 60 بغلا يجرها إلى أن وصلت فاس بعد 4 أشهر. الطريق من العرائش إلى فاس مليء بالجبال والوديان والمخفضات والمرتفعات وطريق صعب. 4 أشهر 60 بغلا يجر القاطرتين، طبعا جهزتا بأثاث فاخر ومترف من أجل 4 أكيال فقط يتحرك فيها هذا السلطان. طبعا كم نزعت من ملكيات، كم عرضت وسعت من شوارع، كم هدمت بيوت من أجل مد السكة، حدث ولا حرج. ثم إنه حتى يحمي نفسه من أنظار الفضوليين بنى جدارين تسير بينهما سكة حديد حتى لا ينظر إليه أحد في ذهابه وإيابه. سفه عجيب. الكهرباء كانت التو قد اكتشفت يعني قريبا، فكان يلعب بها ألعابا عوض أن يفيد بها شعبه وينشرها في المغرب في القرى والمداشر والأماكن. شعبه يعيش في ضائقة هائلة وهو بهذا الوجه من الترف. مثلا لعبة بلياردو تعلق بها، كانوا أتوا له بطاولة مرصعة بالكامل بالأحجار الكريمة ومذهبة بالكامل الطاولة، نجي يلعب بها هذا السلطان لعبة البلياردو. يعني مثلا حبب إليه هواية التصوير، تعلق بها تعلقا عجيبا، طلب آلة. القاطرتان بالمناسبة كلفتا الدولة 100,000 فرنك لشركة كروزو هكذا اسمها، 100,000 فرنك. تصوروا مبلغ ضخم آنذاك. ما جاء يلعب بالقاطرتين مسافة 4 أكيال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب آلة تصوير مذهبة بالكامل كلفته 25,000 فرنكات، وطبعا الأوروبيين استجابوا، شيء يعني بالنسبة لهم تجارة رابحة. تعلق بهواية التصوير، كان يتصور يصور نساءه ويصور القصر ويصور العبيد وتعرف على أسرار التحميض، وتعلق بها تعلقا عجيبا جدا. طبعا في يعني كلام نزوات السلطان، تكلم الأوروبيون حول نزوات السلطان وألعاب السلطان، إطلاق المناطيد الهوائية، كل هذه مصورة ترونها أمامكم، صور موجودة أمامكم ترونها الآن، الصور هذه أمامكم. المناطيد الهوائية تعلق بها تعلقا عجيبا وكان يطلقها، وكذا الشهب الصناعية الملونة يطلقها، يعني مثل هذه القضايا التي هي عجيبة. يعني هناك أوروبي اسمه جابرييل فيري تكلم عن السلطان ونزوة السلطان في التصوير، قال كان يمضي أيامه في أخذ مشاهد مصورة لم يستثني منها نساءه. أعتقد حقا أن من بين جميع التسليات التي كان مولاي عبد العزيز يقبل عليها كان فن التصوير هو الذي استأثر بمعظم اهتمامي ووجد فيه كبير انشراحه. فقد أصبح السلطان على قدر كبير من المهارة، ولم يكن يكتفي بالضغط على الزر كما هو شأن الهواة، بل كان يلم بجميع الاستعمالات الدقيقة التي كانت تتم بداخل مختبر التحميض. ويعني تكلم عن آلة التصوير الذهبية هذه إلى آخره. من العجيب أيضا أنه ما كان يرغب في الأولاد، لا تسألوني لماذا، من هذا العدد الضخم من الإماء والنساء وكذا، فكان يجبر نساءه وإماءه على مضغ الذهب. كان يظن أن مضغ الذهب وبلع الذهب يحول بينهن وبين الحمل هكذا. يعني رجل عجيب في وقت كان الشعب يعني ساخطا جدا على تورطه بالتوقيع على مقررات مؤتمر جزيرة خضراء، وأنا أفردت له الحلقة الماضية أو قبل الماضية. أيضا كان الشعب في ضائقة شديدة جدا، في فقر شديد ومنتشر في المغرب الفقر والضائقة، ماذا يفعل هذه الأفعال؟ وأيضا تفاهماته مع الدول الأوروبية، كل ذلك دعا المشايخ والعلماء للاجتماع والنظر في شأن هذا الرجل، واتفقوا على أنه لابد أن يعزل. طبعا في تلك الأثناء كان رجل من أسرة العلوية اسمه عبد الحفيظ، كان في مراكش. وعبد الحفيظ هذا ذكي
وفاهم وعرف أن الأمور ستخرج من يد عبد العزيز وربما تخرج من يد الدولة العلوية كلها، فاستغل الأمر وثار في مراكش وتقدم إلى فاس من أجل عزل السلطان. طبعا سمعة السلطان عبد الحفيظ أنه رجل دين، درس على الشيخ ماء العينين، وسأتي على ثورته إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، ودرس الفقه ورجل يحب الجهاد ورجل أديب ورجل شاعر ورجل مهتم بالمغرب ورجل يريد أن يفعل شيئا لبلاده. سمعة أحاطت به سهلت له أن يقبله العلماء والمشايخ والوجهاء ليكون سلطانا وليعزل السلطان عبد العزيز. أعلنوا فعلا هذا، خلع السلطان في أغسطس 1907 أي سنة 1326 للهجرة، وكان هذا طبعا حدثا غير مسبوق في المغرب. أمير من أمراء الدولة العلوية الموجود في مراكش يتعاون مع زعماء أمازيغ من الأطلس الكبير الغربي، هذا كان يعني لأن شأن الأطلس الكبير الغربي التمرد الدائم وكذا، لكنما يتعاون السلطان مع زعماء الأطلس القبائل البربر من أجل عزل السلطان عبد العزيز وتولي السلطان عبد الحفيظ، هذا كان حدثا غير مسبوق في تاريخ المغرب، وحصلت له بيعة سريعة. طبعا السلطان عبد العزيز ما استسلم، حاول محاولتين. أول محاولة استصدار فتوى من علماء فاس تنص على شريعته هو وعدم شريعة عبد الحفيظ. علماء فاس وقفوا معه في البداية، لكن وجدوا أن الأمر غالب والأمر في مصلحة عبد الحفيظ، فأعلنوا خلعه من العرش. أيضا ذهب في جيش مؤلف من 4000 شخص إلى مراكش من أجل الإيقاع بالحكومة هنالك، ما استطاع أن يفعل شيئا وهزم، استسلم للأمر واستسلم للعزل وجاء السلطان عبد الحفيظ. وهذا كلام خلع عبد العزيز ونصب عبد الحفيظ في أول سنة 1327 للهجرة في 3 يناير تحديدا. العلماء تفاءلوا به، هو حقيقة وعد وعودا ما كان يستطيع الإيفاء بها. وعد بإلغاء المقررات، مقررات المؤتمرات الماضية، وإلغاء نظام الحماية، وإعلان الجهاد، إعلان الجهاد ضد الدول الأوروبية، يعني وعد وعودا كثيرة، وجد نفسه بعد التولي ما ليس بمستطيع أن يفي بها. وطبعا هذا شيء طبيعي، لماذا؟ لأن المغرب القروض الهائلة التي أخذها السلطان عبد العزيز وأيضا السلطان عبد الحفيظ من أجل إخماد ثورة بوحمارة ومن أجل يعني إعمار خزينة الدولة، فرضت عليه من قبل الأوروبيين أن يقبل بمقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي هو جاء أصلا من أجل إلغائه ومن أجل أمور أخرى، فما استطاع إلا أن يفي لهم بما وقع عليه السلطان عبد العزيز. وهذا أغاظ العلماء جدا وأغاظ المشايخ وأغاظ عامة الشعب المغربي الذي رأى فيه خير منقذ للمغرب. وأيضا هنالك يعني مسائل الجهاد، فرنسا أصرت عليه أن يعلن في خطب الجمعة تخليه عن الجهاد. طبعا ما أعلم بهذه الصورة، لكن يعني انتهى الأمر عنده، ما عاد يستطيع هو أصلا أن يفوه بكلمة الجهاد، لأن الأوروبيين سيطروا عليه وألزموه بالموافقة على المقررات السابقة، فما عاد يستطيع. طبعا ما عاد يستطيع إلا بعد أن وافق، كيف يعلن الجهاد بعد ذلك؟ لا يستطيع، هذا أمر معلوم. يعني أيضا الاستنفاذ الأموال في قمع الثورات أو إخماد تمرد القبائل أو إعطاء الموظفين رواتبهم أو كذا، طبعا من أين يأتي؟ الضرائب لا تفي، وصارت له مشكلة، صارت للدولة مشكلة، لأن الدول الأوروبية اقترحت نظاما للضرائب،
فألغي النظام القديم على أمل أن يستفيدوا من النظام الجديد في العمل به. فنظام جديد أخفقوا في العمل به ونظام القديم ألغي فأصبحت الضرائب معدومة، فزادت الدولة فقرا على فقرها. وهنا طبعا ما كان أمام السلطان عبد الحفيظ إلا استنجد بالدول الأوروبية، لأن الأموال هي قوام الحياة وعصبها وهذه المشكلة. فوجد نفسه يعني خاضع لشروط نفسها التي كان خاضعا لها سلطان سلفه السلطان عبد العزيز، وهذا أمر معلوم. أيضا قواده أرهقوا المغاربة من كثرة الضرائب، وهذه مشكلة عانى منها المغرب طويلا، مشكلة الظلم في الضرائب الجائرة. نعم لها سبب وهو فقر خزانة الدولة، لكن ليس بهذه الطريقة. ثم كيف يأخذون الضرائب؟ بالقوة وبالضرب وبالظلم وبالطغيان. يعني لو أنهم تفاهموا مع العلماء والمشايخ في إصدار فتوى ورفقوا بالشعب وشرحوا للشعب الأمور. مصيبة، المصيبة في بلادنا العربية والإسلامية غياب الإرادة الشعبية في تسيير الأمور السياسية، وما زلنا نعاني منها إلى يوم الناس هذا. يعني هذا كلام له الآن كم يعني 110 سنوات، لكن إلى يوم الناس هذا ما تصلح الوضع كثيرا. تصلحت أوضاع نعم، لكن ليست كما هو مطلوب. غياب الإرادة الشعبية، وإذا وجد إرادة فهي ضعيفة لا قيمة لها، والسلطان متحكم في كل شيء. لماذا لم يأتي بزعماء القبائل وزعماء الشعب والمشايخ ويشرح لهم الوضع ويتركهم يفكرون، يتركهم يختارون هم يعني؟ أما بهذه الطريقة الضرب والتسلط والقهر والطغيان، وجعل الناس يفرون إلى الحماية الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والأمريكية، ويفرون من الظلم والطغيان. أيها الإخوة والأخوات، الظلم مهلك للممالك، مدمر للممالك الظلم. نسأل الله العافية والسلامة. وشكايات رفعت إلى السلطان والناس ضجت بالشكوى، ما هناك فائدة. يعني انهارت آمال المغاربة التي عقدوها على السلطان عبد الحفيظ في أن يجمعهم على الجهاد ضد الإسبانية وفرنسا بالذات، أن يجمعهم على عمل شيء، لأن فرنسا أنذاك كانت قد يعني وصل بها الحال إلى أن احتلت وجدة واحتلت الدار البيضاء. أنا فقط يعني أريد أن أذكر للإخوة شيئا مهما جدا. الفرنسيون قالوا في سنة 1326 للهجرة شنوا غارات على الدار البيضاء. ليش؟ أحد الأطباء كان يمارس التنصير في مستوصف هنالك، مستوصف في الدار البيضاء، وغضب منه الشعب فقتلوه طبيعة الحال، لأن يعني تحدى الأهالي وكذا. استغلت فرنسا الحادثة، احتلت وجدة واحتلت الدار البيضاء، أنزلت بمساهمة الأسبان، الأسبان قدموا 600 رجل، والفرنسيون قدموا الرجال أيضا رجالا آخرين، واحتلوا الدار البيضاء. لما احتلوا الدار البيضاء شبت النار في أرجائها، استغلت قبائل، اسمعوا، المناطق الداخلية الوضع، ولتبدأ حملات النهب والسطو في المدينة. وصف شاهد عيان الوضع المأساوي فقال: وقد عينت ذلك المشهد بعد توقف القتال، كان المنظر لا يحتمل الوصف، اختلطت جثث الناس بجيف الأحصنة، وتناثر أثاث الشقق في أزقة والشوارع، والخراب والدمار عم المدينة، وما كان هم القنصليات الأوروبية إلا توفير الحماية لأتباعها، والبلد تحرق لا يهمهم طبعا طبيعة الحال. وطبعا فرنسا فعلت ذلك، إسبانيا استغلت الوضع، بدأت توسع من محتلاتها بجوار سبتة وميليليا. المهم، في هذا كل الأوضاع جرت في أواخر عهد السلطان عبد العزيز وبداية عهد السلطان عبد الحفيظ، والفرنسيون تدخلوا أكثر فأكثر في كل شيء، حتى ويا للعجب، يعني هذا طبعا من عبر التاريخ وعظاته، كيف يصل الذل والهوان إلى هذا الحد بنا؟ لكن ماذا نصنع؟ اسمعوا، الفرنسيون صاروا يتدخلون في كل شيء، إلى حد أن الجنرال دايت منع أهل الرباط من الدفن في مقبرة لعلو، يعني مقبرة معينة منعهم، ومنع النساء من التصبين يعني الغسيل. وبلغ الأمر إلى حد أن اقتحم الضباط الفرنسيون حرم
حرم السلطان وأحصوا من فيه. طيب في مكناس وفي فاس، وتلك فضيحة ما كان أحد يتصور أن تحصل في المغرب العربي. يعني يدخلون حرم عند الحريم ويحصون النساء، هذه يعني قم يعني درك الذل والهوان، درك الأسفل من الذل والهوان، نسأل الله العافية. يعني أعوذ بالله من ذلك. وطبعا ثورة القبائل ثارت على هذا الوضع الشائن جدا جدا في سنة 1330 للهجرة، 1911 للميلاد، قرروا محاصرة العاصمة وإجبار السلطان على الوفاء بالتزاماته. أنت التزمت بالجهاد، أنت التزمت بإلغاء مقررات مؤتمر الجزية الخضراء ومدريد وكذا، كل المؤتمرات السابقة، أنت التزمت بأن تكون عادلا، أن تكون ما تأخذ الضرائب بالقوة، أنت بالتفاهم مع الشعب، ويعني كل ذلك أنت أخللت به، فكيف يعني؟ فحاصروه طبعا وحصار فاس، حوصرت فاس، وبويع سلطان جديد اسمه زين العابدين، كان أخو للسلطان بويع. وفي هذه الأثناء طبعا السلطان عبد الحفيظ وجد نفسه يكاد عرشه يذهب، والأوضاع متفاقمة من كل جهة. وجد أن أفضل طريقة هي استنجاد بفرنسا، استنجاد بفرنسا. وهذه يصدق عليه المثل العربي: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تستنجد بفرنسا التي هي عدوتك وعدوة آبائك وأجدادك، وتنتهز الفرصة هذه طبعا فرنسا بشكل كبير. هو أرسل طلب رسمي إلى فرنسا يطلب قوات لتخفيف الحصار. وصلت في 21 مايو عام 1912، يعني 1331 للهجرة، فرقة عسكرية مكونة من 25,000 رجل إلى فاس. طيب، واستغلت فرنسا الوضع ودفعت سلطان عبد الحفيظ إلى فكرة قبول الحماية. طبعا هذه الفرصة التي تطلبها فرنسا منذ سنوات طويلات. لعلمكم الحماية على المغرب تقدم مشروع قدمته إنجلترا عام 1309، يعني 1892، على يد قنصلها في طنجة لأجل إيفان سان هيرست أو شيء اسمه، من أجل أن يوقع السلطان الحسن الحماية من قبل إنجلترا على المغرب. من تلك الأثناء تصوروا، فكل دولة تريد تفرض نظام الحماية اللي هو الاحتلال، يعني الحماية كلمة لطيفة للاحتلال. ففرنسا تلك فرصتها العظيمة، ففرضت على السلطان عبد الحفيظ أن يوقع معاهدة الحماية، يعني يوقع بنفسه معاهدة احتلال المغرب. السلطان ما كان يملك من أمره شيئا، الثورات وحيطة به، فاس محاصرة، الوضع صعب، ليس هنالك أموال، البلد ساقطة، فاضطر اضطرارا لتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا، وهي معاهدة تسليم البلاد إلى فرنسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا طبعا كان فوق ما تتمنى فرنسا. هذه المعاهدة، معاهدة فاس، وقعت في سنة 1912 بالضبط في 30 مارس 1912، يعني 1331 للهجرة. وتنازل بموجبها السلطان عن سيادة المغرب لفرنسا. والعجيب أن في نفس العام حصلت إسبانيا على حق حماية شمال المغرب، الريف المغربي يسمى، إسبانيا فرنسا في وسط المغرب، إسبانيا في الصحراء في جنوب المغرب، ثم فرنسا بعد ذلك في الصحراء، جنوب الصحراء يعني موريتانيا. فانظروا إلى هذا التقسيم العجيب الذي قسمت به بلادنا. لكن هذه ضريبة الذل والهوان، وضريبة الضعف والتردي الذي وصلنا إليه، نسأل الله العافية والسلامة. وعين ماريشال ليوتي حاكما عاما عسكريا في فاس، وهذا الحاكم موجه بمواجهات ضخمة سأتي عليها طبعا في الحلقات القادمة. لكن
أريد أن أذكر لكم نصوص الحماية حتى تعرفوا ما معنى الحماية. الحماية مثل حماية فرنسا لتونس سنة 1298 الهجرة، 1381 حماية بريطانيا لمصر، وحماية المغرب من قبل فرنسا. ما ماذا تعني الحماية؟ أريد أن آتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة. وفكرة اليوم تدور حول التغيير. التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في حياتنا. ما هو التغيير؟ التغيير ببساطة هو عملية الانتقال من واقع غير مرغوب به إلى رؤية منشودة. هناك من الناس من يكره التغيير، يحب الرتابة. عادة هؤلاء يفتقدون إلى الطموح والحافزية للتطور. وهناك من يكره التغيير لسبب آخر، وهو أن التغيير هدفه إصلاح الأوضاع الفاسدة، ومن يستفيد من الفساد سوف يقاوم التغيير بكل قوة. اليوم أقدم لكم مثالا رائعا لشخصية كان التغيير الإيجابي عنوان أساسي في مسار حياتها. لننطلق معا مع شخصية مالكوم إكس. ولد مالكوم إكس باسم آخر، ولد اسمه الأصلي الحقيقي مالكوم ليتل. ليتل يعني الصغير. ولد في عام 1925 في مدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية. كان والد مالكوم ليتل كان والده قسيسا مسيحيا من مذهب يسمونه البابتست، وكان والده أيضا ناشطا سياسيا في أكبر منظمة للسود آنذاك. وكانت في ذلك الوقت 1925 العنصرية في أشد حالاتها في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح كان أبراهام لينكولن حرر الزنوج، لكن ظل الزنجي كان دائما يعني في طبقة واطية. كانت العصبية هذه على أشدها. كان الزنجي الناجح هو الذي يمسح هذا أحذية أو بواب، لكن معظم الزنوج حتى عمل ما يحصلوا عليه. ناهيكم عن التعليم، ناهيكم عن القراءة والكتابة. هكذا كانت حياة السود في ذلك الوقت، رغم أنهم حرروهم لكن أبقوهم في هذه العنصرية الشديدة. وكانوا على فكرة ممنوع يركبوا مع البيض في نفس السيارات ولا نفس الباصات إلا أن يكونوا سواقين أو خدم. حياة عائلة مالكوم كانت سلسلة من النكبات المتتالية. شهد مآسي وهو صغير. والد مالكوم إكس شهد مقتل 4 من أخواته 6. 4 قتلوا على يد العنصريين البيض. وتعرض والد مالكوم إكس نفسه تعرض لتهديدات بسبب نشاطاته السياسية في صفاء الجنس الأسود وعودتهم وعدم خدمتهم للبيض. اضطر والده تحت هذا الضغط الشديد أن ينتقل إلى ولاية أخرى، هي ولاية ميتشيغان في عام 1928. وبعد عدة شهور أحرق منزل العائلة من قبل منظمة كوكلوكس كلان، يسمونها KKK، هذا الاسم المشهور لها. هذه منظمة عنصرية بيضاء البيض، كانوا يقتلوا في السود اللي لهم نشاط سياسي أو يحاولوا التحرر من سيطرة الزنوج. وكانوا يعني بسبب أن نشاطاتهم قتل وإجرام، فكانت ممنوعة محظورة رسميا حسب القانون. فكانوا يغطوا أنفسهم بملابس بيضاء، رمز لتفوق الرجل الأبيض. وكانت لهم قبعات مدببة من اللباس الأبيض ولا يظهر إلا عيونهم، فيهجموا على منزل أسود فيحرقوه ويقتلوا كل من فيه. كانوا ينفذوا إعدامات للسود في الشوارع، وكان الناس تصفق لهم البيض. كثير منهم كانوا على هذه العصبية. فتحت هذا الضغط رحلت العائلة من جديد إلى، ما زالوا في ميتشيغان لكن إلى مدينة لانسينغ، في ضواحي مدينة لانسينغ مشهورة إلى اليوم في ميتشيغان. لما هذا كله وأهمالكم في بداية حياته، فلما وصل عمره 6 سنوات قتل والده بصورة وحشية على يد جماعة KKK هذه، وهشموا رأسه وأخذوه وضعوه في طريق حافلة كهربائية من مثل القطارات الكهربائية لداخل المدن، فدهسته حتى فارق الحياة. حطوا رأسه على سكة الحديد فمرت عليه. وبعدين صدر التقرير بأن والده قد انتحر. هكذا كان السود يعيشون. كانت صدمة كبيرة للأسرة، طبعا بخاصة للأم التي أصبحت أرملة وعمرها 34 سنة وتعول 7 أطفال. فعملت خادمة في بيوت البيض، لكن بسبب
أنهم يعرفون تاريخ زوجها، كانت يعني تعامل معاملة سيئة بأسباب عنصرية. ثم إن السلطات في ميشيغان حجبت حتى الإعانات المالية عنها. في عام 1939 أصيبت هذه الأم المسكينة بانهيار عصبي، فأدخلت مصحة للأمراض العقلية. تجرع مالكوم ليتل وأخوته مرارة فقد الأب ثم مرارة فقد الأم، وأصبحوا أطفالا تحت رعاية الدولة، 7 أطفال، فقامت وزعتهم، ما خلتهم في مكان واحد، فوزعوهم على ملاجئ أطفال مختلفة. هناك كان التغيير الجديد في حياته، تغيير ليس له يد فيه ولا حيلة. أصبح يتيما يفتقد للأب والأم. طبعا كان لكل هذا نتائج سلبية في حياته. أثناء وجوده في الملجأ التحق بالمدرسة، لكن ما حد كان يهتم به ولا يتابع دراسته ولا يشجع عليها. فكان في المدرسة نعم، لكنه عاش حياة تسكع، حياة سرقة، وصار مجرم وهو صغير، وطرد من المدرسة وهو عمره 16 سنة فقط. وظل في الإجرام، فقبضوا عليه في إحدى الجرائم فأودعوه سجن الأحداث. بعد كان حياته ممارسات للسرقة والتجارة بالمخدرات، ويعني كل ما يطرأ ببالكم من جرائم، هكذا كان مالكم. فاستكمل تعليمه الثانوي في السجن، وكان هذا التغيير الثاني في حياته. تحول من حرية الحياة وحرية الحركة إلى قيود السجن والعزلة. وظل مالكم جعل هذا السجن امتداد لحياته خارج السجن. ظل في مشاكل وضرب وعصابات، لكن استجد شيء مهم وهو المناقشات التي كانت بين السجناء. ناس جالسة ما عندها شغل، فاضية، فيحدث بينها مناقشات دينية وفكرية، لأنهم كل واحد من دين ومن عقيدة مختلفة وأفكار مختلفة. وبدأت هذه النقاشات تلفت انتباهه، ما كان عنده وقت للتفكير في مثل هذه المسائل بسبب انشغاله بالسرقة والإجرام. ثم وصلته مجموعة رسائل غيرت حياته، رسائل من إخوته أشقاء الذين هم خارج السجن، يبلغونه أنهم اعتنقوا دين جديد، دين للسود، قادر على إنقاذهم من سيطرة الشيطان الأبيض. هم في حياتهم وأبوهم كلهم عايشين في كراهية البيض، الآن ظهر الدين يعني يحررهم من هذا الرجل الأبيض. هذا الدين كان عبارة عن أجزاء مبعثرة من الإسلام. قام رجل ادعى النبوة اسمه محمد فراد، ودعا لمحمد فراد رجل اسمه ألايجا محمد، يدعو الناس للإيمان محمد فراد. محمد فراد هذا ما حد يعرفه من هو، رجل وهمي في الغالب، لأن ليس له صورة، ليس له أي كتابة، كل الذي نعرفه عنه أنه من ألايجا محمد. فألايجا محمد هو المؤسس الحقيقي لجماعة سموها أمة الإسلام في أمريكا، Nation of Islam in America NOI، فأمة الإسلام هذا اسمها الشهير. إذن لها نبي وهمي أخذت أشياء مبعثرة من الإسلام. ألايجا محمد قال أنا وريث هذا النبي، ولذلك كانوا يعاملونه معاملة النبي أيضا، ويؤمنون بأمور غريبة جدا. تؤمن أمة الإسلام هذه رغم أن اسمها الإسلام، لكنها تؤمن بإلهين، إله للخير وهو أسود اللون، وإله للشر وهو الأبيض. يعني قلبوا العنصرية إلى عنصرية عكسية. الصلاة عندهم كانت على الكراسي، ومرتين في اليوم فقط، مرة في النهار ومرة في الليل. الزكاة تدفع لنبيهم ألايجا محمد. الحج اللي ما يستطيع يذهب إلى مكة يذهب إلى قصر ألايجا محمد في شيكاغو. والصوم ليس في رمضان وإنما في كريسمس، في عيد النصارى، والسبب أن يكثر فيه الفساد، فلتجنب الفساد فيه تعالوا صوموا في هذه الفترة. وألعاب يعني

التزام بدين مشوه منحرف، نعم، لكن الآن صار عنده دين. هذا الدين طبعا مهما كان يبقى الدين فيه بعض المعاني، أي دين فيه معاني الخير مفروض، معاني الرحمة، معاني الصدقة، فيه شوية معاني لكنها منحرفة. فأسلم مالكم ليس على الإسلام الحقيقي، وإنما على أفكار أمة الإسلام. هذه النقاشات الفكرية من جهة، ودين الجديد من جهة، دفعه دفعا نحو القراءة الشديدة، فبدأ يعني يداوم في مكتبة السجن. يقولون عنه التهم آلاف الكتب، كان يقرأ في اليوم 15 ساعة يوميا، يقرأ 15 ساعة، واحد ما عنده شغل جالس في السجن. ولما تطفأ أنوار السجن في العاشرة مساء كان يظل يقرأ على ضوء المصباح اللي في الممر حتى الصباح وهو يقرأ. فقرأ للأديان وقرأ لمعظم فلاسفة الشرق والغرب. هذه القراءة غيرت حياته. دخل في السجن في مناظرات أيضا أكسبته شيء آخر، هذه النقاشات والمناظرات لما يقرأ كي يناقش، فالمناقشات أكسبته خبرة في مخاطبة الجماهير والرد والنقاش والحوار والمنطق والدليل والبرهان. هذا التغيير هو تغيير جذري، لكنه تغيير غير منظور، لأنه تغيير على مستوى الفكر، وهو أعلى درجات التفكير، أعلى درجات التغيير. ارتفع من حياة التسكع والضياع إلى حياة الاطلاع والثقافة والفكر العميق والتفكر بتجربة الإنسان وتاريخ البشرية، واكتسب مع كل هذا مهارة الخطابة، وبدأ يدعو السجناء السود إلى أمة الإسلام، وبدأ الناس يقبلون على أمة الإسلام في السجن بسبب مالكم، وبدأ يدعوهم إلى الانضباط وعدم السرقة وعدم الغش وعدم الإجرام وعدم القتل. فاصطلح حال كثير من السجناء، هذا الذي جعل إدارة السجن تصدر بحقه عفوا، فأطلق سراحة بعد 7 سنوات فقط ولم يكمل المدة. خرج من السجن ونظرا لكل هذا العلم الذي عنده والقدرة الخطابية، طبعا العلم بالنسبة لهم بالنسبة للعلماء محدود، لكن بالنسبة للسود في أمريكا أصبح من أكبر العلماء، أضيفوا له قدرة الخطابية، فأصبح الداعية الأول خلف مؤسس أمة الإسلام ألايجا محمد، ثم عينه ألايجا المتحدث الرسمي للحركة. هنا أعلن مالكم تغيير اسمه من مالكم ليتل، يعني مالكم الصغير، فسمى نفسه مالكم اكس. اكس يعني مجهول، كلمة اكس يعني مجهول. لماذا غير الى هذا؟ هو يريد ان يعلن رفضه للعبودية للبيض. فسر مالكم الاسم بقوله السود البيض سموهم لما جابوهم الى امريكا، فسموه الصغير، هذا العبد الصغير، انا ارفض هذه التسمية، فرفض اسم اجداده ليتل، وقال انا اسمي اسم افريقي، لكن السود في امريكا منفصلون عن اصولهم وجذورهم، وما ادري ما هو اسمي الحقيقي، فسمى نفسه اكس، واصبح نجما، اصبح نجما اعلاميا، وصار احد الزعماء لحركة القومية السوداء في امريكا. كان هناك عدة جماعات منها نصرانية وأمة الإسلام وغيرها تدعو لتحرير السود من هذه العصبية، فصار من زعماء هذه الحركة. هذا التغيير كان تغيير واسع، نقله نقلة من شخص عادي، نقلة كبيرة من شخص مغمور يرتاد السجون بسبب الجرائم التي يفعلها، إلى قيادي بارز صاحب قضية ينافح عنها ويتحدى ويخطب ويناظر من أجلها. تحول من شخص مستسلم لظروفه إلى شخص يقاوم هذه الظروف الظالمة، بل يحاول تغيير الواقع. وظل يكره البيض وازداد كراهيته، واختلف على فكرة مع مارتن لوثر كينغ الزعيم الرئيسي للسود في أمريكا، زعيم مسيحي رئيسي، كان قسيس مسيحي وزعيم السود في أمريكا في ذلك الوقت، والسبب هو أنه كان يدعو للتعايش مع البيض ويدعو لعدم كراهيتهم، وأعلن هذا في خطبته الشهيرة I have a dream

لدي حلم. فمالكم كان يختلف معه، هذا الأسود، هذا الرجل الأبيض شرير، هو عدونا، هو الذي جعلنا في العبودية، يجب أن نتحرر منه، ما نتعايش معه. وبدأ مالكوم إكس في هذا التغيير. ثم صدر أو حدث تغيير جذري في حياته لما قرر يذهب للحج في مكة، ليس بأجل الحج وإنما من أجل جمع التبرعات لأمة الإسلام. هذا الحدث، هذه الرحلة غيرت حياته تغييرا كاملا. نستطيع أن نقول أن هذا التغيير الذي جرى هو التغيير الرئيسي في حياته، هو الذي شكل المحطة الهامة التي نقلته النقلة الكبيرة التي عاشها بقية حياته. هذه النقلة سنعرفها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة وحديثنا عن مالكوم إكس. ذكرت لكم أن مالكوم قرر الحج في عام 1964. كان هدفه من الحج جمع التبرعات والدعم لأمة الإسلام بقيادة إلايجا محمد، هذه الأمة المنحرفة اللي تبعها في أمريكا. وفوجئ بالإسلام الحقيقي، فوجئ بحياة المسلمين. قضى في مكة 12 يوم فقط، لكن اكتشف أن الكل يعبد إلها واحدا. عرف مالكوم أن الإسلام الحقيقي يختلف جذريا عن إسلام إلايجا محمد وأمة الإسلام السود. يقول في ذلك، يقول في حياتي لم أشهد أصدق من هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس. أمريكا، هو يقول أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية. هنا أيضا تغيير جذري في نظرته للرجل الأبيض. كان يعتبر الرجل الأبيض شيطان، وإله الرجل الأبيض شيطان. الآن لم يعد بالنسبة له الرجل الأبيض شيطان، ولم يعد إله الشر أبيض اللون وإله الخير أسود اللون كما هي عقيدة أمة الإسلام، بل أصبحت نظرته عادلة منصفة. هناك أشرار من السود كما أن هناك أخيار من البيض. بعد الحج سافر لمصر وقابل شيخ الأزهر حسنين مخلوف رحمه الله تعالى من كبار العلماء، وتعلم المزيد عن الإسلام الحقيقي من علماء الأزهر، فأعلن إسلامه من جديد وغير اسم هذه المرة من مالكوم إكس إلى الحاج مالك الشباز. شباز هذا اسم عالم أفريقي أثبت أن الأفارقة كلهم قبيلة واحدة، فهو اعتبر نفسه ينتمي لهذه القبيلة. وأعلن مالكوم بعد أن عاد إلى أمريكا، أعلن براءته من مبادئ حركة أمة الإسلام العنصرية، وحاول على فكرة حاول يقنع زعيمها إلايجا محمد بأخطائه وانحرافه، ودعاه لزيارة الكعبة ليرى بنفسه، لكن إلايجا محمد غضب بشدة، فشكل مالك الشباز جماعة جديدة سماها جماعة أهل السنة، وأسس حركة مستقلة، وحدد نقاط مبادئ هذه الحركة بالأمور التالية. أولا، المشاركة السياسية في الانتخابات الأمريكية. ليش؟ لأن كان إلايجا وأمة الإسلام كانوا أمروا بمقاطعتها، فعكس مالكوم أو مالك الشباز عكس ذلك وطلب من السود المشاركة لممارسة حقهم الانتخابي بالتساوي مع البيض. الأمر الثاني، أعلن العمل على تشكيل الكتلة الانتخابية السوداء، كتلة انتخابية للسود يضغطوا بكتلة واحدة لإنجاح مرشح حتى من البيض أو إسقاطه، والعمل على إجبار المرشحين البيض على الوفاء بوعودهم تجاه الحقوق الاجتماعية والسياسية للسود. يعني كانوا المرشحين يعطوهم وعود ولا يلتزموا بها. وهذا الذي جر للنقطة الثالثة، لأن المرشحين لا يلتزمون بوعودهم بعد الفوز، فمن حق السود الحصول على حقوقهم بالضغوط السياسية، فإن لم ينفع بالضغوط بأساليب أخرى، فإن لم ينفع فبالعنف،
وأعلن هذا المبدأ في خطاب شهير في مدينة ديترويت عام 1964. وفي هذا الخطاب الشهير من أشهر خطاباته انذار شديد للسياسيين البيض الذين سيصوت لهم هو وكتلته، اما ان يلتزموا بوعودهم او يواجهوا العنف، وامريكا ستواجه العنف، واذا لم يتم تعديل النظام السياسي ليكون بصدق عادلا مع قضايا السود واحتياجاتهم، فانه لم يعد امام السود الا التوقف عن استعمال الاصوات الانتخابية واللجوء الى البنادق. وكان شعاره في ذلك الاقتراع او الرصاصة، بالانجليزي the ballot or the bullet. وبدأ يكرر هذا الشعار the ballot or the bullet في كل خطاباته في امريكا، طبعا تهديد لامريكا باستعمال العنف من داخلها، فتناقلتها وسائل الاعلام في كل امريكا، وصار مالكوم اكس او مالك الشباز رمزا لنضال السود في امريكا، وصار بطل عند الشباب السود، وبدأ الناس يدخلون في جماعته افواجا من السود. طبعا تغيير خطير تأرجح فيه، شوفوا التغييرات الكثيرة التي مرت به، تغيير خطير جرته اليه الظروف والواقع لقرون، فانتقل من العمل السلمي الى التهديد بالعمل المسلح اذا اغلقت بوجه وسائل نيل حقوق السود. واعتبرته الحكومة الامريكية ومخابراتها اكبر خطر على امريكا، وطغت شهرته طبعا على الايجا محمد مدعي النبوة وزعيم امة الاسلام، واعتبره عدو مباشر له، وشن الايجا محمد هجوم مباشر ضد مالك الشباز، حملة اعلامية امة الاسلام ضد مالك الشباز، بل اكثر من ذلك اضرموا النار في بيته ليقتلوه هو واهله، لكنه نجا. واخذت طبعا الصحف الامريكية في شن الحرب ضده، حرب عليه من قومه، وحرب عليه من امريكا، وحرب عليه من الاعلام، وصارت شهرة مالكوم اكس تنافس اكبر زعيم رئيسي للسود مارتن لوثر كينج، بل ان مذكرات مالكوم التي كتبها في عام 1964 بالاشتراك مع أليكس هالي انتشرت في امريكا كالنار في الهشيم، قرأها طبعا انصاره واعداءه، وعرف طبعا امام كل هذه الضغوط ان اجله قد اقترب، فكان يقول انا الان اعيش زمن الاستشهاد. وفعلا في عام 1965 واثناء القاء لاحد خطابات النارية قام ثلاثة مجرمين من جماعة الايجا محمد من امة الاسلام، قاموا باغتياله في الخطاب امام الناس، اطلقوا عليه 16 رصاصة وصار شهيدا رحمه الله تعالى. ادى اغتياله الى حركات اخرى، اولا نشأت جماعة من السود باسم The Black Panthers، الفهود السود، وتبنت هذه المنظمة الدفاع بالعنف عن حقوق السود، لكن طبعا المخابرات الامريكية استطاعت تخترقها وتدمرها من داخلها. ومع ذلك استمرت المطالبات بحقوقهم وازدادت عنفا في امريكا بسبب حركة مالكوم وتهديده. كل هذا ادى وتوج في النهاية الى تغيير قانون الانتخابات الامريكية، والذي كان يشترط النجاح في اختبار قراءة ليتمكن المواطن من التصويت. طبعا معظم السود ما كانوا يعرفوا يقرأوا، فكان يمنع معظم السود من التصويت بسبب هذا القانون. فصدر القانون الجديد عام 1965 باسم قانون حق التصويت، وأعطى الحق للجميع بالتصويت بالتساوي. ونتيجة حركة مالكوم اكس حدثت عدة امور لم يتوقعها حتى مالكوم نفسه. فسنة 1975 مات الايجا وخلفه ابنه وارث الدين محمد، وكان معجبا بمالكوم اكس، ابن الايجا معجب بمالكوم اكس، مؤمن بافكار مالكوم اكس. فعندها هذا الرجل الذي تلقى تعليمه على فكرة في الازهر قام بإلغاء أمة الإسلام المنحرفة عام 1976، وأعاد أعضائها إلى الإسلام السني، عددهم فوق 200,000، 200,000 دخلوا الإسلام دفعة واحدة، وغير اسمهم من أمة الإسلام السوداء إلى الجمعية الأمريكية للمسلمين، كل هذا ببركة وجهاد القائد العظيم مالكوم إكس رحمه الله تعالى.

نتعلم من قصة مالكوم إكس رحمه الله تعالى دروسا أهمها: الاستعداد للتغيير إذا وجدت أفضل مما لديك، رفض الظلم والطغيان ومواجهته إلى حين إسقاطه. الانحراف له أشكال سياسية ودينية كثيرة، وكلها ستواجه الحق وترفضه. وأخيرا، لا علاج لمشكلات البشرية واضطهاد الناس لبعضهم البعض إلا الإسلام. قبل أن أستودعكم الله تعالى، انشروا كلمة مالكوم إكس. عندما يشعر الناس بالحزن لا يفعلون شيئا أكثر من البكاء على حالهم، أما عندما يغضبون فإنهم يحدثون تغييرا.

على ما الإخوة يخلصوا أنا بس نعلق شوية على الواجب. في ناس ما شاء الله ملتزمة التزام يعني يخلي الواحد سعيد جدا، زي مثلا رقم 3446 الأخت رؤية، طبعا من أفضل الناس دينا 3496، ما بقولش الاسم التاني عشان ما بقاش مدعاة، أنا في مثلا 50 دينا معانا فوق ماشي، ملتزمة التزام ممتاز ما شاء الله عليه 3496. في ناس ملتزمة جدا الحقيقة، كتير الحقيقة ما شاء الله، وفي ناس ما زالت مش ملتزمة، مفيش داعي نقول يعني كتير كتير، وفي ناس بدأت تلتزم من بعد الدرس اللي فات، ودول جزاهم الله خير، ودي حاجة كويسة إن الواحد مع الوقت يلاقي إن هو لو ما التزمتش وعملتش الواجب أنا بضر نفسي. فإحنا جايين وقلنا الكلام ده قبل كده، الدرس ده مش هو المهم، المهم الواجب اليوم. لو الدرس ده فاتك وخدته على اليوتيوب ولا تفت، بس الواجب اليوم طبعا هيفوتك الاجتماع في بيت الله وكل ده لكن الواجب اليومي عندنا هو اهم حاجه يا جماعه. ففي ناس عدلت نفسها ولحقت نفسها جزاها الله خير. محمد كمان 3688 ما شاء الله عليه، ناس كتير الحمد لله كويسه جدا، وناس اعتدلت ابتداء من المره اللي فاتت، بس انا مش قادر افهمه الناس اللي كانت مواظبه لغايه الدرس اللي فات بعد كده ما بقتش مواظبه، مش عارف انا غلطت في حاجه في الدرس مثلا معاكم، مش عارف ايه اللي زعلكم مره واحده، مش عارف. في ناس كده قليلين طبعا يعني، فارجو من الناس انها تواظب على الواجب. الدوره دي مش هتكون مفيده للي مش بيعمل الواجب، الواجب اليومي هو اهم شيء. الامر الثاني، تعلم التلاوه من الحاجات اللي هتخلي الواحد يشعر بجمال القران الكريم، وانا بشعر بسعاده يعني غامره وانا لما باجي هنا قبل الدرس وبحضر المقراه بين المغرب والعشاء، ولقيت النهارده مقراتين، في مقراه اصغر للمبتدئين وده شيء الحقيقه جميل جدا. وبعدين بسال الاخ احمد تقول مواعيد المقراه هنا امتى، يعني ايام ايه عشان خاطر نعلنها للناس، قال لي كل يوم بعد الفجر وبعد المغرب في مقراه، وللمبتدئين في الاثنين والاربع. بقول لكم لو تعالوا في اي يوم برضو حتى لو مبتدئ بسال على اسم الشيخ اللي ماسك المقراه، قال لي ليه درويش. فقلت ما شاء الله الجيش المصري بيعلمنا حتى التلاوه كمان. فالليو درويش على فكره من الناس اللي انا استمتعت جدا في المقراه معاهم، لانه بيعلق على الايات، بيعلق على في شيء من التدبر في المقراه، ليست مجرد مقراه لتعلم التلاوه. فأنا لو منكم بصراحة أنا ما فوتش المقرأة في المسجد ده خالص. اللي ساكن قريب من المسجد يحضر كل يوم بعد الفجر أو بعد المغرب، اللي عنده وقت وعنده متسع يحضر في المغرب وفي الفجر، ده كتاب ربنا. وهو تعلم التلاوة أقول لكم على حاجة، أنا أعرف واحد قعد يحاول يتعلم تلاوة وبعدين وصل لمرحلة معينة ومش عارف يتقدم أكتر من كده، راح لأكبر وأشهر المقرئين في مصر، ناس أسماء كبيرة جدا على فكرة، بيتعملها إعلانات كده على كورس أكتوبر وبتاع. قالوا لي يا ابني مفيش فايدة خلاص، أنت وصلت لمرحلة مش هتتقدم بعد كده، مفيش فايدة، يصلحوا له ما بيتصلحش. فراح لشيخ في مقرى في مسجد صغير واشتكى له، يا عم الشيخ أنا بحب إن أنا أتقن كل حاجة، في التلاوة وصلت لمرحلة مش عارف أتقن أكتر من كده. فمعرفش هل ده لأن أنا مثلا يعني العربي بتاعي مش قوي ولا إيه السبب؟ قال له مفيش حاجة اسمها كده، لازم تتعلم هتتقن. قال له احكي لي كده أنت نظامك إيه؟ قال له ولا حاجة، أنا بصحى الصبح بعمل كذا، بروح شغلي برجع وبتاع، وكل ما ألاقي وقت فاضي بديه للقرآن وللتلاوة، وبرضه مفيش فايدة. قال له ما هي دي المشكلة، إنك بتدي الوقت الفاضي للقرآن. القرآن ما تديلوش أبدا فضلة وقتك، القرآن تديله معاد مقدس وتحط حواليه بعد كده تنظم حياتك، فالقرآن ما ياخدش فضلة وقتك، ده كتاب ربنا. فعلا الأخ اللي بقول لكم عليه دوت بقى كل ما جمعة من المغرب والعشاء بس بيروح للشيخ دوت، هم 6 جلسات وكان مستعد إنه خلاص يدخل على شيخ يديله الإجازة، ودخل على شيخ بعد كده قرأ معاه بدون ولا غلطة وأخذ الإجازة.
من 6 جلسات، بس الجلسات دي كانت مخصصة للقرآن الكريم، مش في فضلة وقت. كتاب ربنا أقيم إنه ياخد فضلة وقتنا. درس النهاردة اسمه كيف نحب الله. أنا الحقيقة عايز أسأل، يعني هو واضح من الواجب عندي، لكن برضو نسأل الناس كده، هناك نوع، يعني أنا ملاقي معدل الالتزام بيزيد بأداء الواجب، والواجب عندنا هو في معظمه قراءة القرآن ساعة تقريبا في اليوم بتدبر، هل ده معناه ان بدأت تحب الجلسة دي مش بتأديها أداء واجب؟ لو في حد بدأ يشعر ان هو مقبل عليها لانه مشتاق ليها وليس لان الواجب بيحتم عليه كده، يرفع ايده بعد اذنك احب اشوف. إذن هناك كثير من المشاعر نحو القرآن، ان بدأنا نحب القرآن، ده معناه ايه؟ اننا بنحب القرآن؟ لا، انا لما اكون بحب حد احب اقرا كلامه، فيبعت لي ايميل اقراه واقوم قافله. طب اعمل ديليت. لا مش هديليت يا سيدي، ديليت ده يا اخي، انت بالك يا اخي، انا عايز الايميل ليه؟ مش خلاص قريت المسج اللي بعتها لك؟ الغيه. لا مش الغيه، ده لانك بتحبه هو، فبتحب تقرا كلامه، فتفتحه كل شويه تقراه، فلما تلاقي نفسك مرتبط ومقبل على القرآن، ده العلاقة مش بينك وبين القرآن، افهم، ده العلاقة اللي بقت قوية بينك وبين الله، ما القرآن كلام الله. فلما تلاقي نفسك مقبل على القرآن أكتر، بتحب القرآن أكتر، اعرف أن الحب بينك وبين الله هو الذي صار أقوى. بس أنت مش فاهم، أنت مش عارف تصنف الحكاية، ما أنتش عارف تشخص الأعراض. الأعراض اللي ظهرت على حضرتك دي هو إن حبك لله زاد. القرآن يا كلام الله، حبك لكلامه زاد، بنت حبك له هو نفسه زاد. فالموضوع النهاردة عن إيه؟ عن كيف نحب الله. الحب هو إيه الأول؟ الحب هو أحد المشاعر الموجودة في القلب. القلب هو عبارة عن وعاء مشاعر. القلب ده مش القلب ولا العضلة اللي بتضخ الدم، لا لا، القلب لما تسمع كلمة قلب في النصوص الدينية سواء من قرآن أو سنة، معناها أبو حامد الغزالي يقول اللطيفة الربانية التي هي وعاء المشاعر. لطيفة يعني حاجة شفافة، مش موجودة فيزيكال كده في الحقيقة، شيء شفاف عبارة عن وعاء المشاعر بتاعتك، مجموع المشاعر اسمها القلب. الحب هو أحد المشاعر الموجودة في القلب، زي مشاعر أخرى كثيرة، منها البغض، منها الحسد، منها الإيثار، منها أشياء كثيرة جدا. إذن الحب أحد المشاعر الموجودة في القلب، والحب معاملة قلبية، معاملة لكن بالقلب، يشعر فيها الإنسان بالإنجذاب نحو الآخر. فلما حسنا منجذب نحو حد، أنا بدأت أحب هذا الإيه؟ الشخص أو هذا الشيء. الحب معاملة قلبية يشعر فيها الإنسان بالإنجذاب نحو الآخر. إيه هي علامات الحب؟ قال لك من علامات الحب الإكثار من ذكر المحبوب. تلاقي واحد طول ما قاعد كده يتكلم على مراته، انت مش فاهم هو بيحبها، وممكن يكون بيهزر يقول لك ده طول النهار تعمل لي كذا، طول النهار تقول لي كذا، طول النهار انت مش قادر تقعد على بعضك نص ساعه غير ما تتكلم تجيب سيرتها اصلا. فالاكثار من ذكر المحبوب علامه من علامات الحب. الشوق اليه دوما، يشتاق اليه، مش قادر يقعد كتير بعيد عنه. الرغبة في الخلوة به، يحب يبقى معاه لوحده، يختلي به. الأنس بقربه، يبقى حاسس انه مأنوس وهو جنبه، يحاسس انه مبسوط وهو جنبه، حاسس بالوحشة وهو بعيد عنه، مع انه ممكن يكون في قلب 500 واحد لكن حاسس انه زهقان وكأنه لوحده، كأنه وحيد لأن حبيبه مش معاه. الغضب لغضبه، الفرح لفرحه، الحاجة اللي تغضبه تغضبه والحاجة اللي تفرحه تفرحه،
ببقى فرحان لمجرد اني عارف انه هيفرح. حب ما يحبه، احب الحاجه اللي هو بيحبها. بغض ما يبغضه، التضحيه من اجله. هو ايه معنى الهديه؟ واحد بيحب حد فبيجيب له هديه، يعني الهديه عباره عن ايه؟ تضحيه، تضحيه بالمال. بتروح بتزور حد انت بتحب، هي تضحيه، تضحيه بالوقت. فالتضحيه من اجله، الفرح بهدايا. يقول لك ياه شفتوا؟ دي مراتي اللي جابت لي الهديه دي، خطيبتي اللي جابت لي الهديه دي. هو فرحان قوي كده ليه؟ ما هو بيحب الشخص ده ففرحان بهديته. فتالي بيحب ربنا يفرح بنعمته. طيب في مين الناس يقول لك ايه دلوقتي؟ بس اقول لك على حاجه، انا بحب ربنا بس انا مش بشعر بالعلامات دي. خلي بالك كل مسلم بيحب ربنا، كلنا بنحب ربنا، لكن المشكله ان في القلب منافسين اخرين لله بيتنافسوا على الحب عندنا. حبهم مسيطر على قلبنا، فبنعطي مساحه صغيره لحب الله ومساحه اخرى كبيره لحب اخرين، منهم الوالدين، منهم الزوج، الزوجه، الاولاد، المال، الشهره، الجاه، اشياء يحبها الانسان. ايه المطلوب بقى؟ المطلوب طرد حب ما لا يجوز حبه مثل الشهره والجاه، والابقاء على حب ما يجوز حبه مع اعطائه مساحه اصغر من حب الله. فنبقي على حب الزوج والزوجه والوالدين والاولاد والمال، ولكن اعطاء هؤلاء مساحه اصغر من حب الله. لا شيء يقارن ابدا بحب الله. سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. يعني ايه اندادا؟ يعني نظراء، يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. لا يوجد ابدا في قلبي من حبه مثل حب الله ولا اكبر من حب الله. حب الله يطغى في قلبي على كل شيء، وهو ده الهدف من درس النهارده، نعرف ازاي نحب ربنا ونقوي حب الله في قلوبنا. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. ثلاث حاجات اللي يبقوا فيه يجد حلاوه الايمان. اول حاجه فيهم ان يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهما. تحس بحلاوه الايمان لما يكون الله ورسوله احب اليك من اي شيء اخر. وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يقرا ان يقلب في النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها، الفلوس اللي في البنوك، ها، وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها، البيت والشقه اللي انت وسعتها وعملتها وتحبها، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق، الله ورسوله وجهاد في سبيله قبل اي شيء، ثم بعد ذلك ياتي حب الاباء والابناء والاخوان والازواج والعشيره والاموال والمساكن. يجوز حب كل ده، ولكن يكون حبها اقل من حب الله. والحب في الله، حتى اذا احببت اخرين احبهم في الله. والحب في الله هو اذا احب، خلي بالك بيقول لك ايه احد الصوفيه قدام، بيقول لك اذا احب الانسان انسانا احب حتى كلبه، فكيف يحب الانسان الله ولا يحب عبده؟ حب كل حاجه بتاعت اخويا، لو عنده كلب ولا قطه احبهم، لان ده كلب اخوي، قطه اخوي، اي حاجه، قميص اخوي. طب ده ربنا بتحبه؟ يحب عبده.
تحب الإنسان لا تحبه إلا لله، لن ينالك أي شيء من ذلك. يعني قال العلماء، وده كان بقى الحياة دي ده خطبة كنت بخطبها في أمريكا في الفالنتاين دي اللي عاملين يوم للحب، عندنا 365 يوم حب، 365 يوم حب. احنا عندنا ده العلماء قسموا الحب أنواع، حب في الله وحب في غير الله. الحب في غير الله منه ما هو محمود وما هو مذموم. المذموم الحب المحرم، والمحمود حب لكن مش لكن في غير الله. والحب في الله نوعين، حب في الله طبعا الاثنين محمودين، ولكن فيه ما هو عادي وما هو سوبر، ما هو أرقى. هناك حب في الله لأن هناك علاقة تربطني بأحد الإخوة في الله. يعني هو مثلا شيخ، أنا بقعد في المقرأة بتاعته بتعلم منه فأحبه في الله لأني بتعلم منه حاجة في ديني، زي الشيخ درويش كده بحبه في الله، بس في منفعة جاية من وراه يعلمني تلاوة، وهو يحبني في الله برضه يعني في منفعة جاية من ورايا، ما هو بياخد ثواب لما بيعلمني. فده حب في الله، بس مش أعلى حاجة. أعلى حاجة أحب حد في الله لا يوجد أي علاقة ولا حتى أخروية بيني وبينه خالص. قابلت حد سلمت عليه في الشارع شعرت إني بحبه، شخص بشوفه في المسجد هنا شعرت إني بحبه، وانتهى الأمر كده. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وده من أعلى المراتب يوم القيامة. يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم القيامة يوم 50,000 سنة طول، الشمس تقترب من الرؤوس، الناس غرقانة في عرقها، حاجة الناس هتقول يا يقوم بس الحساب، إن شاء الله هنروح النار خلاص مش قادرين، مفيش ظل في اليوم ده إلا الظل بتاع ربنا اللي أعده لناس معينة منهم المتحابون بجلال الله. ربنا يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أحب لله وأبغض لله، أبغض ما يبغضه الله. مش يقول لك أنا ما أعرفش أنا ما بطيقش فلان ده، طب إيه السبب؟ ما أعرفش يا أخي. يعني إيه ما تعرفش؟ يعني إيه بتكره حد مش عارف ليه؟ إزاي؟ البغض كله سبب، وإذا تغير السبب تغير الأمر إلى الحب تماما. جورج بوش حد بيحبه؟ أنا بغضه في الله. طب نسمع بقى إنه تحول وتغير وآمن بالله، يا والله فورا يصير أعز الناس إلى قلبي. إيه الموضوع؟ بالرغم من كل حاجة؟ بالرغم من كل حاجة. ده الحب لله وفي الله. ده سيدنا سليمان حتى الخيل كان يحبها في الله، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى الخيل وتناسقها وجمالها كان بيحبها في الله، يعني كان ينظر على الخيل كده ويقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وده الواجب بقى اللي هيزيد علينا النهاردة، التأمل في هذا القرآن المنظور الذي ننظر إليه كل يوم. قرآن مسطور بنقرأه في السطور، وهناك قرآن منظور خلق ربنا، كل شيء حواليك هتلاقيه رائع طالما من صنع الله. لما تطلع كده تاخد لقطة كده بعينيك بره المسجد تلاقي كل شيء جميل من صنع ربنا في الصورة، وكل شيء دميم من صنع الإنسان. جرب كده، اطلع بص على الشجرة اللي بره المسجد، وخش في الشجرة كده وطلع بص لورقة الشجرة عاملة ازاي، بص على السحاب، بص على القمر، بص على كل شيء صنع ربنا هتلاقيه رائع وجميل. تذكر قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبص على صنع الإنسان، بص العمارة اللي قدام المسجد عاملة ازاي، بص على عمدان النور، بص على الأسلاك، بص على قضبان المترو، حاجة فظيعة جدا،
حتى لو كان صنع الانسان جميل، عربيه مثلا مرسيدس موديل 2013 مثلا، حاجه رائعه وجميله، ولا حاجه جنب الشجره ابدا. لذلك ده الواجب بتاعنا الاسبوع ده مع قراءه القران، هنتامل كل يوم ربع ساعه في خلق ربنا. تشوف ورده قدامك ما تعديهاش، اقف قدامها تامل فيها وفي اوراقها وشكل اوراقها وتناسقها والالوان وتناسق الالوان وتغير الالوان. خلي بالك الالوان دي طالعه منين؟ من الارض. هو نفس الميه على نفس الارض وتطلع 500 لون. ايه ده؟ فراوله لونها احمر، توت لونه مش عارف احمر غامق، مش عارف ايه لونه اسود، ايه مانجا لونها اخضر وتفتحها جوه لونها اصفر وطعمها ايه، وحاجه خيال خيال. نفس الميه ونفس التربه يا جماعه، ده ما يعديش من هنا ورايح. تشوف السحاب كده وتشوف القمر كده وتشوف النخله والخلفيه بتاعتها السحاب، تقف تتامل في اللوحات دي، دي لوحات ربانيه ربنا خلقها لك عشان تتامل فيها. تشوف القطه، الكلب اللي في الشارع قرب منه كده وبص في عينيه، عينيه ودانه، شنب القطه، وحاجه صنع الله الذي اتقن كل شيء، كل شيء متقن. حتى لو كان صنع ربنا ده عباره عن شجره ناشفه، شجره ناشفه جافه، زوم ان او زوم اوت، زوم اوت براها خالص وبص على الشجره الناشفه دي بخلفيه السماء الزرقاء والسحاب الابيض، وبص الروعه بتاعت اللوحه. زوم ان في مقطع من مقاطع الخشب بتاع الشجره الناشفه دي، وهتلاقي خطوط هندسيه من اروع ما يمكن. صنع الله الذي اتقن كل شيء. خد بس بكره خليه لاوراق الشجر بس كفايه. بص ورقه النعناع عامله ازاي، ومشرشره ومحببه خشنه وريحتها نفاذه. وبص شجره الفيكس اللي بره المسجد دي، ورقتها مش مشرشره وناعمه وملهاش ريحه. وبص على مختلف الاوراق بتاع الشجر، بص على ورقه النجيله طويله ازاي، بص على التنوع اللي بس في الورق، ورق الشجر، وقول صنع الله الذي اتقن كل شيء. بص حتى جوه الورقه والعروق اللي ماشيه جوه الورقه اللي بتشيل الغذاء لاطراف الورقه، حاجه خيال، روعه. لو شفنا واحد بيكلم جماد نقول عليه ايه؟ مجنون. لو واحد يقف بيتكلم القمر نقول عليه ايه؟ مجنون. او انسان شاعري، انسان شاعري بيتكلم القمر، ايه رايك انت دين شاعري جدا؟ احنا امرنا نكلم القمر، واللي امرنا الرسول عليه السلام، وقال لك كل رمضان لما تشوف الهلال تقول له هلال خير ورشد ربنا وربك الله، انت بتكلم القمر. ايه الروعه دي؟ احنا بنهتم بالبيئه جدا، اوعى تكون فاكر بنهتم بالبيئه دول غير المسلمين في الغرب، لا هم بيهتموا بالبيئه بس ليه؟ من منطلق انوي، من منطلق بيسموه سيلف سنترد، انسان متمحور حول نفسه، هو كل اللي همه انه يعيش في جرين بلانيت، يعيش على كوكب خالي من السرطان، فاحنا نهتم بالبيئه عشان صحتنا. لكن لا، احنا كمسلمين لا، احنا بنهتم بالبيئه لان احنا مسلمين ودي بيئه مسلمه. الشجره اللي قدامي، القمر اللي قدامي، العصفوره اللي قدامي، كل ده مسلم موحد بيسبح، انا عايش في كون مسبح. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، انتوا مش فاهمين. لكن القمر ده بيسبح، والشجره دي بتسبح، والكلب ده بيسبح، كل ده بيسبح. فتنظر حواليك تشعر انك في منظومه، منظومه، كل واحد بيعزف نغمه وكله عامل نغمه واحده في الاخر، شيء كلنا موجودين فيه، كل واحد بيأدي دوره. ازاي نحب ربنا اكتر؟ اولا قلنا الحب معاملة قلبية،
لن تتحسن هذه المعاملة إلا إذا ازدادت المعرفة، كل ما عرفك أكتر كل ما حبك أكتر. يبقى ما يحدش يدعي أنه بيحب ربنا هو ما يعرفش ربنا، إذن لابد أن نتعرف على الله. دون التعرف على الله لا يمكن نحب ربنا. أنا بنزل الإزازة عشان كل شيء تطلع في عشان مش إعلان، يعني الدروس اللي فات كلها عبارة عن إعلان لشركة بركة وشركة بتاع استهلوش. لو تبرعوا للمسجد جابوا لنا موكيت جديد نعمل لهم إعلان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي توقف وقال جهله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال النبي جهله، جهل الإنسان يغر بالله. إذن الجهل هو العدو الأول للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ما قالش الجهل. أخطأ خلاص مرفوع، لا درجة قتلت واحد بالخطأ، بالخطأ خطأ أكتر من كده قتل، لكن خطأ مرفوع عنك في كفارة تعملها. والنسيان نسيت تصل، نسيت وكلت في رمضان خلاص نسيت، في كفارة. وما استكرهوا عليه، أكرهت إنك تكفر، إكراه يعني أحد الصحابة أكره أن يقول كلمة الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم وكيف وجدت قلبك؟ قال ممتلئا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. لكن الجهل لا، الجهل هو العدو. تيجي يوم القيامة إيه ده؟ ولا صلاة في صحيفة حسناتك؟ ده أنا عشت 75 سنة إزاي ولا صلاة؟ لا ما حضرتك ما كنتش بتستبرئ من البول. أنت لازم تعرف الطهارة نظامها إيه؟ في حاجة اسمها الاستبراء ثم الاستنجاء، كتير ما يعرفش عن الاستبراء، فاكر الموضوع كله هو يخلص التبول يستنجي يخلص. لا يا حبيبي، اسمها الاستبراء، يعني تتأكد ان هناك ان خلاص خلا العضو من البول، انتهى الامر، بعد كده تستنجي. اذا عند ما في الجهل لا يعذر يا جماعة، في حاجات اساسية جدا لا يعذر فيها. فالجهل هو العدو الاول للانسان. فكيف يجهل الانسان؟ الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. اخر حاجة بنهتم بيها هو نحن نتعرف على الله. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لابد نحن نتعرف على الله. شو سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول سورة فصلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني كنتوا فاكرين إن السمع والأبصار والجلود مش هتشهد عليكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فاكرين ربنا مش عارف؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إزاي يبقى ده ظنكم في الله؟ إزاي مش عارفين مين ربنا؟ قوت القلوب، الأكل اللي بيأكله القلب اللي بيتغذى عليه هو معرفة الله. هذا كان يقول هذا الكلام ابن رجب في مجموعة رسائله، يقول لا قوت للقلب ولا الروح ولا غذاء لهما سوى معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وجلاله وكبريائه. فيترتب على هذه المعرفة، عرفنا ربنا أكتر وعرفنا جلاله وكبرياؤه، خشية، يترتب على ذلك خشيته وتعظيمه وإجلاله والأنس به والمحبة له والشوق إلى لقائه والرضا بقضائه. فالواحد لما يتعرف على الله يحب الله ويخشى الله أكثر ويعظم الله أكثر ويجل الله أكثر ويأنس بالله ويشتاق إلى الله ويرضى بقضاء الله. هذه المحبة. فالمحبة النافعة لا يكفي أن تكون في العقل، ويجب أن تكون في القلب كما تكون في العقل. لأن المحبة محبة الله يجب أن تخاطب المشاعر ولا يكفي أن تخاطب العقل. هناك من كان يعلم بوجود الله وكفروا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرسولان يكلمهم ويقول لهم قل، يعني قل يا محمد قل للكفار من يرزقكم من السماء والأرض
أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني عارفين ربنا وعارفين أعماله وعارفين صفاته، لكن لم ينفذ هذا العلم إلى القلب. يجب أن ينفذ هذا العلم إلى القلب حتى ينقلب الأمر إلى حب، وده اللي احنا جايين له النهارده، الحب. كيف نحب الله؟ هنشتغل على فكرة درس النهاردة من كتاب الدكتور مجدي الهلالي، كيف نحب الله ونشتاق إليه، وده كتاب مهم جدا. يقول الدكتور مجدي الهلالي في هذا الكتاب: العبودية الحقة لله عز وجل تعني في حقيقتها اتجاه الجزء الأكبر من مشاعر العبد نحو الله. فالحب يكون لله ويكون في الله، والبغض لن أبغض إلا كل ما ازداد حبي لله لا أبغض إلا لله. خلاص أتوقف عن البغض النفسي. واحد داس لي على طرف خلاص، لكن اسمع واحد بيسب الدين لا يمكن اسكت. الخوف يكون من الله، الطمع يكون فيما عند الله، كل شيء كل المشاعر تبقى عندي متوجهة نحو الله. لذلك يجب ان نعلم بنود العقد بيننا وبين الله. في علاقة بينه وبين ربنا، في علاقة بينك وبين جارك، علاقة بينك وبين زوجتك، علاقة بينك وبين أبوك. يجب كل واحد يكون عارف حدود العلاقة دي إيه، وما يعني هو ملتزم به نحو الآخر في العلاقة دي. طب هناك علاقة بينك وبين الله، إذن بالتأكيد هي أهم علاقة في حياتك كلها، وإيه دي اللي لابد إنك تعرف بنود هذه العلاقة. أول بند من بنود العلاقة بينك وبين الله هي أن الله هو الخالق. تم التأكيد على هذا المفهوم حوالي 1000 مرة في القرآن الكريم، مش تبقوا عارفين، 200 مرة كلمة خلق بمشتقتها، خلق، خلقته، خلقنا، 300 مرة كلمة جعل بما يفيد الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. معناها هنا وخلقنا من الماء كل شيء حي، كلمة جعل جاءت تفيد الخلق هنا. وجعلنا السماء سقفا مرفوعا. البدء، كلمة البدء أنا أعتقد أظن 14 مرة بما يفيد معنى الخلق، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. التصوير، تصوير إن يدي إيمج، يدي صورة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الفطر، فاطر السماوات والأرض. الإبراء، الخالق البارئ المصور. الإبداع، بديع السماوات والأرض. كثير جدا من الألفاظ تأتي في القرآن الكريم لتفيد معنى أساسي، وهو أن الله هو الخالق. هذا هو البند الأول في العلاقة بينك وبين الله، وهو أهم شيء يجب أن تفهمه. سبحان الله، في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، عندنا واحد كافر بسبب غروره بالمال، عنده بقى جنتين وبينهما زرع وعناب ونخيل فمغرور بفلوسه. فصاحبه المؤمن بيذكره، فالطبيعي يقول له ايه، اكفرت بالذي رزقك؟ لكن لا، ما قالوش كده، قال له اكفرت بالذي خلقك. مع ان الطبيعي يقول له اكفرت بالذي رزقك، لكن لا، بيذكره باول بند من بنود العلاقة، اكفرت بالذي خلقك. بند الثاني أن الله هو المالك. الله، طب أنا مالك، عندي حاجات، عندي عربية، ممكن يكون عندي بيت، ممكن يكون عندي على الأقل عندي هدومي، عندي أزمتي، عندي حاجات. أنت مالك إضافي، المالك الأصلي هو الله.
انت مالك اضافي اضاف لك الملكيه لفتره ليختبرك. انا جعلنا ما على الارض كل حاجه بقى عربيتكم وفلوسكم وكل حاجه زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، يعني لنختبرهم نشوف هيعملوا ايه بالفلوس دي وبالاموال دي وبالاملاك دي. واحد بيدي ابنه 20 جنيه صغير عشان يتفرج يشوف هيعمل بيها ايه، يختبره. فراح الواد اشترى بيها كل هلبان، خلاص مش هديله 20 جنيه تاني، وضع عبيط اديله بقى 5 جنيه عشان هو يصرفها كلها. ماشي طيب، لقيته حوشها كلها، نفهمه يا ابني الفلوس دي مش عشان نحوشها كلها، لازم برضو نمتع نفسنا بيها واللي ربنا له حق فيها. واحد بقى راح جاي جاب 5 جنيه لبان وراح مطلع لله 7-8 جنيه وراح محوش 7-8 جنيه، لا ده الواد ده كويس. يبقى الاب ادى لابن الفلوس دي عشان يبتليه بيها عشان يختبروا بيها. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. بص بقى على الفلوس اللي جوه محفظتك دي، ده ابتلاء. اللي في حسابك في البنك ابتلاء، ربنا بيبتليك، هتتعامل معها ازاي؟ باسراف ولا بتقتير؟ الله هو الذي له السلطان، البند الثالث. يعني ايه؟ ربنا متحكم في ملكوته، هو مالك وانا مالك، انا بمتلك حاجات، لكن ايه الفرق بين ملكيتي وملكية ربنا؟ انا مثلا قول مثلا عندي حتة ارض، الارض فيها شوية شجر، الشجر ده فيه ثمار، من هو مالك الثمار؟ انا. كويس، انا مالك الثمار. طيب تقدر تتحكم بقى في الثمار بتاعتك يا شاطر السنة دي وتطلع لي 6.4 طن؟ لا ما اقدرش قوي كده. ليه؟ مش انت الملك؟ مالك بس مش متحكم في ملكيتي قوي كده. طب تقدر تتحكم في الكواليتي بتاعتها والسنه دي تطلع يعني نوعيات معينه جيده لما احنا ونصيبنا؟ الله، يبقى انت مش مالك بقى. لا انا مالك بس مش متحكم كده. ربنا هو الذي له السلطان والقادر على كل شيء. البند الرابع، الله هو الرازق، هو الرزاق، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.

الانجليزي ابن عباس، هدى الانعام لمراتعها، يعني البهائم ربنا هداها الى اماكن تاكل وتشرب، وهدى الانسان لطريق الخير والشر والسعادة والشقاوة. احنا بقى هدانا غير بقى ناكل ونشرب ازاي برضو، لا هدانا كمان لطريق الخير وطريق الشر. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، فالله هو الهادي الذي يهدينا. خلق دون هداية يبقى عبث، خلق زائد هداية يساوي نظام ثابت. احنا نعيش في نظام ثابت، ان كل شيء خلقناه بقدر، فيش حاجه صدفه. ده لان الله سبحانه وتعالى هو الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل بقى البنود دي تتلخص في ايه قصيره جدا من 4 كلمات، الا له الخلق والامر. بتلخص العلاقه، له الخلق هو الخالق وكل ما يتبع ذلك، أليس له الحق أن يأمر فيطاع؟ الجزء بتاع ربنا متقن، الجزء بتاعنا بقى احنا بقى بالنسبة للأمر قطعنا، ما بنقومش بواجبه، بنهجر القرآن، بنكسل في الصلاة، ما بندعمش المظلومين، ما بنساعدش المغلوبين، ما بنقومش بواجبنا. طب بعد ما قمناش بواجبنا عمل فينا ايه؟ اهلكنا. سبحانك يا رب، يبعت لنا رسائل غريبه الشكل في القران الكريم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا إله إلا الله، بعد كل ده يبعت لنا هذه الرسائل؟ سبحانك يا رب. ففروا إلى الله، مش من الله. رسائل عجيبة تأتي للإنسان بالرغم أنه عاصي متمرد، ده علاقة غريبة. ايه العلاقة دي؟ كنا احنا بنحاول نستكشف العلاقة، خلي بالك لسه ما وصلنالهاش. هناك يا جماعة 3 سيناريوهات للعلاقة بالله. هناك سيناريو الخوف، اعمل اللي عليا وابعد عن الحرام لاني اخاف من عقاب الله في الدنيا وفي الاخرة، كويس. هناك سيناريو اخر، سيناريو الطمع، أعمل اللي عليا وأبعد عن الحرام لأني طمعان في بركة ربنا في الدنيا والآخرة. بسموها الرجاء، أنا بسميها الطمع، بسميها بحقيقتها بقى، أنا طمعان في بركة ربنا، هاي المشكلة، دنيا وآخرة، حلو. بس الاتنين دول مش أحسن سيناريوهين، هناك سيناريو أفضل منهم وهو سيناريو الحب. أعمل اللي عليا وأبعد عن الحرام لاني بحب ربنا، لاني مش عايز اغضب ربنا، لاني عايز ارضي ربنا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف بقى علاقه الحب، حب طالع وحب نازل، حب طالع وحب نازل، ده افضل سيناريو من السيناريوهات. ولكن لازم اعبد ربنا ايضا بالسيناريوين التانيين، الخوف والطمع، لازم ايضا. شوف ابن رجب يقول في كتاب استنشاق نسيم الانس، يقول قد علم ان العباده تقوم على 3 اصول، هناك 3 اصول للعباده، الخوف والرجاء والمحبه، وكل منها فرض لازم، والجمع بين 3 حتم واجب. لذلك ذم السلف من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين. الحقيقة التعبد بواحد منها وإهمال الآخرين يؤدي إلى بدعة، زي بدعة الخوارج. الخوارج عبدوا الله بالخوف فقط،

0: فبقى عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار. مسلم ارتكب كبيرة مش خارج من النار، ازاي يخطئ ويرتكب كبيرة؟ عبدوا الله بالخوف. عكسهم المرجئة، قال لك لا يضر مع الإيمان معصية. ايه اللي بيقول لا اله الا رسول الله على الجنة حتف مش هيمر على النار مهما عمل، ولا ينفع مع الكفر طاعة ايضا، وده حقيقة. لكن اهم شيء الاعتدال بين الاثنين. اول حاجة عشان تقترب من الله تعرف ان الله يحبك، وبالرغم انك عبد عاصي ومتمرد، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. مش بس كده، يقول لك إيه كمان؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تخيل بقى نفسك عاصي ويقول لك ها مش جه الوقت بقى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، القرآن، وما نزل من الحق. مش جه الوقت بقى، ربنا بيقول لك مش وقته بقى ولا ايه؟ مش كفايه بقى؟ يا خبر ابيض، سبحان الله. شوف من وصايا الرب تعالى لموسى ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. ده من وصايا ربنا سيدنا موسى، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، يعني بكل عقلك وبكل قدرتك. سمعكم دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد كده هرجع للحتة دي تاني. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. يعني يا رب لو اديتني اللي بحبه خليه حاجة بتقوى بيها على حاجة أنت بتحبها، أعمل بيه اللي أنت بتحبه. وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. ولو حرمتني من حاجة أنا بحبها اجعلها عشان أتفرغ لحاجة تانية أنت بتحبها. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله. فاكرين وصية لموسى؟ أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، وأرضيك بجسدي كله وبكل قدرتك. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. خلي بالكم كل الانبياء جايين من مشكاه واحده، مشكاه النبوه. الدعاء ده على فكره هيبقى واجب علينا كل يوم بنقول. اول خطوه تعرف ان ربنا بيحبك. ليه ربنا بيحب عباده؟ عشان احنا مثلا مصنوعين من الالماز، يعني النوعية احنا يعني اللي احنا ماديا حاجة فخمة قوية داخل في صناعتنا، الذهب فضة ولا حاجة. بني ادم لو تسيح بينزل شوية فوسفور على شوية دهون على شوية زيوت تعمل بالظبط 3 حتت صابون من غير ريحة بالظبط. الواحدة حتة ب65 قرش. يعني احنا من ناحية المادية كل واحد فينا مش بس 6 جنيه، لا داخل فينا الذهب ولا الفضة ولا الألماز ولا حاجة. فمن الناحية المادية مفيش حاجة تخير ربنا يحبنا خالص. يعني هل مثلا عشان مثلا الانسان مخلوق طويل العمر مثلا، من اقل المخلوقات عمرا، اعمار امتي بين 60 و70، تيجي فين انت في الجبال وفي ولا حاجه ولا حاجه، من اقوى المخلوقات في الدنيا مثلا خالص، تعرف كده تسابق الحصان، مين هيسبق انت الحصان؟ تعرف تنط؟ بتنط قد ايه من طولك؟ تعرف البرغوث بينط 100 ضعف طوله. خد نفس كده وانزل تحت الميه ونشوفك انت ولا الدولفين. فيش. امال ايه؟ ايه السبب ان ربنا يحب عباده؟ اللي يميزك عن باقي الخلق ايه؟ النفخة العلوية التي ربطت هذا الكائن الطيني بالسماء. فرق بينك وبين كل المخلوقات، انت منفوخ فيك من روح ربنا اعدها لك، ونفخت فيه من روحي. خلي بالك، الروحي دي الملكية، يعني الروح التي اعدها الله لك، احسن في ناس فاهمة دي من روح ربنا اللي جوه ربنا. اوعى تفكر كده، روح ربنا اعدها لتنفخ فيك. فهناك مظاهر لتكريم الانسان، ربنا كرم الانسان، اسجد له الملائكه، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم. ليه؟ ربنا بيعلن اله جديد يعني؟ لا، بيعلن مخلوق جديد VIP، عنده علم غير موجود عند احد، يعلم الاسماء كلها، ولا الملائكه عندها العلم ده، مخلوق غير عادي. فاسجد له الملائكه، سخر الكون كله لخدمتك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كله مسخر ليك عشان تبقى أنت خليفة الله في الأرض. أنت اخترك تبقى خليفة الله في الأرض، أنت تقيم العدل، أنت تقيم الحضارة، أنت تعمر الأرض، مش الدببة، مش القرود خالص، أنت بني آدم، أنت الإنسان، أنت اللي اختارك وكرمك، خلقك بيدي. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ التكريم كمان غير مرتبط بكفر ولا ايمان خالص. ربنا كرم بني ادم كله، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مجرد انك بني ادم ربنا كرمك. ربنا نهى عن التمثيل بجثث الكفار. كفار بيعبدوش ربنا، بيعبدوا بني ادمين، واللي بيعبدوا حيوانات، واللي بيعبدوا اصنام. فقال لا تمثلوا بعبادي، ده حديث في مسند الامام احمد. ويقول ايضا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. تعتدوش حتى على الكفار اللي بيقاتلوكم بس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ده غالبا كافر يعني، وأسرنا في الحرب، كان جاي عشان يقتلنا ويغتصب النساء ويغتصب الأرض، مسكته وأصبح ضعيف، قال لك اطعمه. خبر أبيض، ده أنا عايز أتفرتكه. لا، تطعمه وتبقى طيب معاه. سبحان الله، كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر؟ أسرى بدر دول اللي قتلوا السيدة سمية، دول ضربوها بحربة في موطن عفتها، اللي عذبوا سيدنا بلال وعذبوا المسلمين. لما في أول غزوة اتمسك أسرى، قال استوصوا بهم خيرا. أقول لك على حاجة كمان، الملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة بتستغفر لنا، حد يقول لي سبب يخلي الملائكة تستغفر لنا؟ ايه العلاقة بينه وبين الملائكة؟ لا قرايبنا ولا أصحابنا ولا احنا بنقعد معاهم ولا بنشوفهم ولا حاجة خالص. ايه اللي يخلي الملائكة بتستغفر لنا يا جماعة؟ ولا احنا يعني شخصيات نتحب يعني؟ ايه اللي يخلي الملائكة عارفة حب ربنا لعباده فبترضي ربنا بانها تستغفر لنا؟ اما اديني بقى سبب تاني. اسمع، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. دول إيه بقى؟ دول أعلى الملائكة حملة العرش. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إيه ده؟ الملائكة بتدعي لنا، عارفة حب ربنا ليه، عارفة ربنا بيحبنا. ربنا بيباهي بينا الملائكة، يقول هؤلاء عبادي في الحج جاءوا شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبهم، ربنا بيتكلم الملائكة عننا احنا، لو كانت ذنوبهم بعدد الرمل وكعدد القطر وكزبد البحر لغفرتها له. قدر النفس الإنسانية عند الله إيه؟ حتى لو نفس كافر. ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس الإنسانية لها قدر كبير عند الله. وكلما طبعا النفس دي ازداد قربها من الله كلما ازداد قيمتها أيضا، فكذلك المؤمن قيمته أكبر كمان. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا كلها ما تسواش نفس مؤمن واحد. لذلك انتوا فاكرين، انا ما اعرفش اللي متابعني على تويتر، انا اعلنت من كام يوم مقاطعتي للاعلام، واعلنت ان اول حاجه ساقاطعها برنامج اللي انا مدعو فيه بكره في قناه التحرير. لكن النهارده اتصلوا بيا واتفقت معاهم ان اروح بشرط اني اتكلم في الموضوع ده، ولن اتكلم في السياسه، هتكلم في ده، ثقافه العنف اللي حصل. فلما بس ده برنامج سياسي، قلت لهم هو كده، قالوا موافقين. فانا رايح بكره عشان اتكلم في هذا الموضوع، موضوع ثقافة العنف اللي بقت موجودة، كيف بيتجرأ الإنسان على قتل إنسان؟ الأمر بقى سهل. فرحة ربنا بعودة العاصي معناها إيه؟ غير إن الله يحب عباده. لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. واحد منكم راكب الركوبة بتاعته في أرض صحراوية فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، يئس إنه يلاقيها، راح شمال ويمين مش لاقيها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، ونام تحت شجرة واستعد للموت، ما خلاص هو مش من غير الراحلة والأكل والشرب اللي عليها هو هيموت في الصحراء دي. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرحة الإنسان ده بنجاته من الهلاك، فرحة ربنا أكبر من هذه الفرحة بعودة الإنسان التائب. أنت بقى لما تعمل حاجة حرام وتتوب إلى الله ربنا يفرح بيك أكتر من فرحة أي إنسان بنجاته من الموت. ربنا ماذا يريد الله؟ إنه يدخلنا فين؟ الجنة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فربنا بيدعونا إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى يحب عباده، لكن في عباد اختارت الكفر، هي اللي عملت كف نفسها. لكن ربنا أراد لنا الإيمان، أراد لنا الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يتأسف على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. خبر أبيض. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة ولقى امرأة شايلة طفلها الرضيع ولازقاه في بطنها وبترضعه، فبص للصحابة قال لهم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تفتكروا الست دي ممكن ترمي ابنها في النار، البيبي اللي بترضعه ده؟ قلنا لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. دي علاقة حب يا جماعة. يا جماعة ده الرجل قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية. فربنا بيؤمر سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول لهم إيه؟ روحوا اذبحوه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إيه الرحمة دي؟ ده ربنا جعل طرق ننتفع بيها حتى بعد ما نموت. مت تفضل تاخد ثواب. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله، مت وبرضو باخد. آه ربنا يفضل يديلك، سبحان الله. أقول لكم على حاجة، جي دبليو ماريوت ده فندق فخم أوي، أو فور سيزونز مثلا، حاجات فخمة أوي. أنت متخيلين السويت بتاعه عامل إزاي؟ جناح كده في الفندق ده، حاجة فخمة فخمة فظيعة. وممكن بقى يكون معاك بقى تلات فول بورد، تلات وجبات كلها يعني بوفيه، حاجة عيشة جامدة أوي. الواحد لو عاش كده على طول مش تبقى تحفة؟ حلوة أوي. ها لو الجنة كانت كده، سويت في جي دبليو ماريوت وتلات وجبات أوبن بوفيه فيها كل حاجة، مش كفاية وحلوة أوي؟ حلوة أوي صح، حلوة أوي. لكن لا، ده الجنة ده ولا حاجة جنب اللي في الجنة. يعني الجنة لو كانت أقل من اللي هي فيه دوة مليون مرة كنا ممكن نرضى برضو، حلوة أوي ويبقى حاجة. لكن لا لا لا، ربنا لا يرضى لك إلا أحسن شيء، أحسن شيء. دعاء هنقوله من النهاردة وإن شاء الله يجيلكم على الإيميل، وإنت ممكن تروح تدور عليه برضو على الإنترنت. لو إنت ما بيجيلكش الإيميلات بتاعتنا، خد كده إيه أو اكتب دعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجسدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. الواجب بقى من النهاردة تأمل في الكون 10-15 دقيقة كل يوم. تطلع كده شوف ورق شجر، فرع على الشجر، وقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. بص في مخلوقات ربنا، بص في ورقة النعناع كويس، شمها وقول سبحان الله، ايه ده، ايه الخلق ده. بعد كده حطها في كوباية الشاي. بس كل حاجة ما تفوتهاش، اي حاجة صنع ربنا تأمل في جمالها وتأمل في قدرة ربنا. عايزين نحصي النعم، اعمل كده كراسة اسمها كراسة النعم. احسن نعم، اكتب كده نعم ربنا عليك. ابدا اكتب، حاول تفتكر نعم اكتبها. عندنا باب اسمه الوسائل العمليه لتمكين حب الله. الوسائل العمليه لتمكين حب الله من كتاب كيف نحب الله ونشتاق اليه. الكتاب هيتبعت لكم مجانا على الايميل بتاع الدكتور الهلالي، مجدي الهلالي. والكتاب ايضا لو انت مش معانا على الايميل، خش على جوجل وموجود في المكتبه بتاعه الموقع بتاع الدكتور مجدي، اسمه الايمان اولا. لو بحثت كلمه الايمان اولا يجي لك موقع الدكتور مجدي الهلال. المكتبه هتلاقي فيها كتب وكلها حاططها مجانا، كيف نحب الله ونشتاق اليه. هنجيب منه قراءه الوسائل العمليه لتمكين حب الله. اللي بقى هيشتري الكتاب من صفحة 129 ل 153 او 104 ل 122 على حسب الطبعه. ماشي ماشي. واعتقد ان الاخ اللي بيبيع الكتب بره موجود عنده الكتاب ده، لان انا نبهت عليه النهارده وقلت له اخ محمد حاول تجيب الكتاب ده عشان انا اعمل لك اعلان. انا بعمل له اعلان. دعاء الحب كل يوم مره بس، التركيز بتدبر. خلاص ما فيش حاجه اسمها بدون تدبر، لا قران ولا دعاء ولا اذكار ولا حاجه تاني بدون تدبر. خلاص احنا بنهتم بالكيف مش بالكم من هنا ورايح. الدعاء ده بتدبر، ورد الالحاح، الالحاح على الله قبل كل صلاه، قبل قراءه القران خاصه، دايما كده الدقيقتين او الثلاثه اللي بتديهم الحاح على الله ان يصبح قلبك بالقران من اهم ما يمكن، وهم اللي بيساعدوك على التدبر، انك بتفصل بين قراءتك للقران وبين الدنيا اللي انت جاي منها، جاي ومتخانق مع ده ومع دي وبتاع وده عايز منك وده بتاعه وفلوس وبتاع، ومره واحده تقوم فاتح القران تقرا كده، لا قبلها اقعد دقيقتين كده اعمل لنفسك ايه، تهيئه، اورينتيشن، الحاح على الله ان يصلح قلبك بالقران. وطبعا قراءه القران 60 دقيقة، نص ونص يبقى كويس. مبسوط جدا من اللي بيبعت لي اقل، في اخ او اخت مش عارف كتبالي مرة 11 دقيقة ومرة 19 دقيقة، انا مش عارف ازاي 11 و19، يعني ده معناه ان الاخ او الاخت شغال بستوب ووتش. لا مش كده الموضوع، مش بالستوب ووتش، بس يعني عايزين بقى ايه، نحاول نكثف شوية القراية، وكتاب ربنا ما يتسبش من ايدينا ابدا اي يوم ان شاء الله مهما كان. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، المره الجايه يوم الاحد القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمه وفيها هدف وغايه. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط والهوى،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في جزيرة بالكاريبي وفي قرية نائية بعيدة عن العمران حصلت حكاية عجيبة أوي. 37 بنت تحولوا لرجالة في حوالي السن 10 من عمرهم، و37 بنت دول كانوا في 23 عيلة مناسبين بعض، وكان 6 منهم في عيلة واحدة. يعني فيرجي البنوتة بقت فيرجيليو، وأنتونيتا بقت أنطونيو، وماريا بقت ماريو، وتشيتشي بقت تشي جيفارا. حكاية يا أعجب، ميسيز وينس في اسكتلندا، بنت جميلة كلها أنوثة وإغراء، جه عليها سن البلوغ ومفيش أي دورة شهرية، مع إن هي ظواهر الأنوثة مكتملة عندها. الدكتورة بالفحص لقت إن مفيش رحم ومفيش مبيض والمهبل ضامر، وأكتر من كده البنت عندها خصيتين جوه بطنها في حالة نشاط وبيفرزوا الهرمون الذكري. حاجة عجيبة. الدكتورة قالت لها والله شوفي أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة، لازم أقول لك بصراحة إنك أنت إذا اتجوزتي مش هيكون في إمكانية لحمل ولا الأولاد، ولا هيكون في إمكانية لعلاقة سوية مع زوجك، ولازم تصرحيه بالحاجات دي كلها. البنت فعلا كانت بتحب الراجل وصرحته بكل حاجة، والراجل قبل وأصرت إنها تعيش الأنوثة بتاعتها الغريبة دي، وطبعا تبنت طفلين دلوقتي بلغ سنهم حوالي 20 و18. الحكاية التالتة بقى الأعجب منهم كلهم هي مستر بلاكويل، مواطن ملاوي كان عايش في جنوب أفريقيا وفي مدينة الكاب، وبعدين في كلية الطب في جامعة ستيفن بوش. بالفحص اكتشفوا ان هذا الراجل عنده خصية في الناحية اليمين ورحم ومبيض في الناحية الشمال، يعني خنسة هيرمافروديت. يعني بيقولوا ان دي الحالة رقم 303 في العالم كله وبطول التاريخ. والدكاترة بيقولوا ان لو كان في اي اتصال داخلي او اتعمل اي اتصال داخلي بين الخصية في الناحية اليمين والمبيض في الناحية والرحم في الناحية الشمال، ممكن الراجل يلقح نفسه زي الدودة الشريطية. طبعا في الحالات اللي زي دي وهي نادرة جدا بيخيروا الشخص، بيقولوا انت عاوز تبقى ست ولا راجل، لانه في وضع في الواقع هو عنده الامكانيتين، عنده خصية والعدة بتاعتها، وعنده الرحم والمبيض والمهبل والحاجات دي والعدة، عنده الجهازين، ففي الامكانيتين موجودين، فبيخيروا الشخص انت عاوز تبقى ست ولا تبقى راجل. فإلا إذا اختار الراجل بيستأصله الجانب الأنثوي كله، والعكس إذا اختار أنه ست يستأصله الخصية وخلافه. في الحالة بتاعتنا دي هذا الراجل الملاوي مستر بلاكول أصر أنه يكون راجل، وقال أنا عمري ما شعرت أنه أنثى، وبناء عليه عملوا له الجراحات اللازمة وأصبح راجل بالتمام والكمال. الغريبة في أن مستر بلاكول ده كان بتجيله الدورة الشهرية كل شهر لأنه عنده العدة الإنسوية كاملة. نرجع مرجوعنا دلوقتي للحكاية الكبيرة. إيه الحكاية بالضبط؟ الكلام ده بيجرجرنا لسؤال مهم، إيه هو العامل الحاسم والفاعل اللي بيؤدي للأنوثة والذكور؟ ونرجع لحكاية الإيه، القرية اللي في الكاريبي والـ37 بنت اللي هم تحولوا رجالة
والخبر اتنشر في العالم والعلماء طلعوا يجروا كل واحد معاه المعمل بتاعه والمختبر والمساعدين والمراجع عشان يشوفوا الظاهرة دي، لأنها ظاهرة بتحصل لأول مرة في العالم. الثابت طبيا عشان نفهم الموضوع، الثابت طبيا ان الجنين في مبدأ نشأته بتبقى فيه بدايات غدادية قابلة لأنها تتحول لأنثى أو تتحول لذكر، يعني تتحول لمبيض أو لمخصي. بدايات إيه العامل الحاسب؟ بيقولوا الحيوان المنوي اللي لقح البويضة كان في كروموزوم إكس ولا في كروموزوم واي، اللي هي التعليمات الوراثية اللي هي اتكلمنا عنها في حلقة سابقة. الشفرة التعليمات اللي في الكروموزوم في دماغ الحيوان المنوي، يعني الحيوان المنوي هو اللي بيقرر. إذا كان الحيوان المنوي فيه كروموزوم إكس، اللي يحصل إن البدايات دي تتطور إلى مبيض ورحم إلى آخره إلى آخره. إذا ما كانش وما حصلش تدخل، إذا ما حصلش تدخل الأصل إن المولود يبقى أنثى. لكن إمتى يحصل تدخل؟ لو كان الكروموزوم واي اللي موجود في الإيه؟ في الحيوان المنوي. بيعمل إيه بقى الكروموزوم الواي ده؟ قال لك إنه بيفرز مادة اسمها واي اتش انجن. المادة دي هي بتحول خلايا المبيض البدائية الجنينية اللي في البدايات اللي اتكلمنا عليها دي، تقلبها تخليها ايه؟ تبقى خلايا خصية. فتدخل الكروموزوم واي هو اللي بيغير القصة كلها، وذلك لأنه بيفرز المادة اللي قلنا عليها واي اتش انتجين اللي بتحول البدايات من بدايات مبيض إلى ايه؟ إلى خلايا خصية. طب ايه اللي حصل في اطفال الكاريبي دول 23 عيلة؟ قال لك نبتدي نشوف متسلسل مع العيلات دي، نشوف الشجرة بتاع العيلة دي، نروح للأب والأم والجدة واللي بعد الجدة إلى آخره. قعدوا يتسلسلوا 120 سنة لورا لغاية ما وصلوا للجدة الكبيرة سنة 1850 اسمها ألترا جراسيو كاراسكو. ألترا جراسيا كاراسكو. الجدة دي بقى اتضح ان هي اللي عملت العملة. الجدة دي اتجوزت 4 وكان عندها جين وراثي معيب. الجين ده هو اللي بيهيمن على تخليق الهرمون الذكري. وبرضو يقول لك بتوع الكيمياء العضوية ان الهرمون الذكري بيتكون من الكوليسترول بسلسلة من التحولات لغاية ما يبقى تستوستيرون، وبعدين اخيرا يبقى داي هايدرو تستوستيرون اللي هو الجوهر الفعال. لان هذا الجين كان معيب فسلسلة التحولات اتقطمت في النص وما كملتش، ما وصلناش للداي هايدرو تستوستيرون اللي هو العنصر الفعال، وبالتالي ما حصلش حاجة. والبنات تنهم بنات، احنا قلنا الاصل انثى، فدول تنهم بنات لغاية سن 10، لكن بعد كده لما جه البلوغ وطبعا الكروموزوم اللي لقح البويضة بتاعتهم كان كروموزوم واي، فكان في خصية، فالخصية اتكونت والخصية ابتدت تشتغل في اثناء البلوغ وتم افراز الهرمونات الناقصة وفجأة كله تحول الى اولاد. فالمسألة كان سببها جين معيب. وده طبعا بيحملنا الى نقطة سؤال اعجب، ايه الحكاية بالظبط؟ هل المسألة كيمياء وبس؟ الذكورة كيمياء والأنوثة كيمياء؟ طلعت مدارس تقول لك ايوه، الحكاية كلها مادية من اولها لاخرها، وعملوا تجارب على امخاخ الفئران. بيقول لك احنا قدرنا نحول المخ الانثوي الى مخ ذكري بمجرد ان احنا بنضيف بالقطارة شوية ايه؟ دايهيدرو تستوستيرون. الله، دول جماعة الماديين. قال لك الحكاية كلها كيمياء،
مدارس تانية في التفكير قالوا لا مش ممكن، ومنهم دكاترة محترمين قالوا مش ممكن فرض شخصية على الطفل بأي كمية من الهرمونات نحقنها فيه. طلع ناس تانيين قالوا لا، في الواقع العامل اللي بيحدد هو عامل التربية. يعني لو خدت الطفل من أول ما اتولد وابتديت تلبسه فساتين فساتين وتجيب له لعب عرايس وتطبطب عليه وتعمل له فيونكة وضفيرة ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فده بيكون عامل في انه يدي له شخصية أنثوية. ولو انت خدت الطفل من صغره وانت ابتديت تقص شعره قص رجالي وتجيب له لعبة فارس او ادوم او مش عارف حاجات زي كده وتشغله بحاجات رجالي زي يروح الغيط يزرع ويساعد ابوه مش عارف ايه، تفرق عن بنت مثلا تساعد امها في التريكو او في المطبخ او في غسيل اللصحن او الى اخره، فده ممكن هيربي في الولد الشخصية الرجالي. طلع ناس قالوا لا كل ده كلام فارغ، الإنسان ليس مجرد مادة وهرمونات وصوديوم وبوتاسيوم، ولا هو لعبة نقدر نحولها للتربية إلى ذكر وأنثى. الإنسان روح ونفس متعالية على كل الجبريات الكيميائية دي، والنفس قبل ما تنزل في الأرحام عارفة نفسها من الأول ذكر أو أنثى. بيقولوا الدليل المفحم عندنا في القصة دي هي الحكايتين اللي حكيناهم، حكاية ميسيز وينس. وميسيز وينس دي قلنا إن الطب أثبت إن ما عندهاش لا رحم ولا مبيض، وإن المهبل ضامر، وإن ما فيش دورة شهرية، وإن أكتر من كده عندها خصيتين في حالة نشاط وإفراز مستمر لهرمونات الذكورة. الله، يبقى الست دي غرقانة في هرمونات الذكورة اهو، الكيمياء ذكورة. طيب الواقع إيه؟ الواقع كلامها العجيب، بتقول بلغتها I have never felt being a male. I have never felt being a male. عمري ما حسيت اني انا راجل. وطبعا وصل من اصرارها انها اصرت انها تتجوز اللي بتحبه، وشرحت له واعترفت وصرحت وهو قبل واتجوزوا وعاشوا اخر سعادة وبدل تبنت الولدين دول. الله، طب ويبقى منين جه الشعور ده؟ ده ستة اهو، لو اتكلمنا على حكاية الجبريات الكيماوية مش عارف ايه اهو، ما فيش الا خصيتين في حالة نشاط وهي الست عايشة مغمورة بالهرمونات الذكرية، ومع كده تقول الكلمة العجيبة دي عمري ما حسيت باني انا راجل، دايما بحس اني امرأة. الحالة التانية اعجب اللي هي مستر بلاكويل، اللي هو الدكاترة اكتشفوا ان في خصية على اليمين وفي على الشمال مبيض ورحم، وبيجيله كمان العادة الشهرية. يعني هذا الرجل كيمياء بتاعته مزدوجة، فيه هرمونات ذكرية وأنثوية، ومش بس كده، ده الهرمونات الأنثوية غالبة لدرجة ان هو بيحيض ويجيله دورة شهرية. ومع كده الرجل قال نفس الكلام I have never felt being a female، عمري ما حسيت اني امرأة. واختار بالفعل، والدكتور الجراح شال الحاجات اللي هي أنثوية وانتهى الأمر. يبقى إذن دي حالات مبشرة تؤكد إن الشخصية متعالية على الجبريات الكيميائية كلها. فدي المسألة، وطبعا الحكاية حكاية كبيرة، ونشوف الفيلم هيودينا للقرية دي اللي هي في الكاريبي، قرية نائية جزيرة في الكاريبي، واللي حصل فيها 37 بنت تحولوا إلى أولاد. ده فيرجي، البنت اللي هي في طريقها لأنها تبقى فيرجوليو،
واخوها تشيتشي هنشوفه دلوقتي اهو اللي وراها ده، ده تشيتشي اللي هو تحول بالفعل الى تشي جيفارا. طبعا 37 بنت ده عدد كبير في عيلة واحدة، يقول لك ستة تحولوا. ده تشي جيفارا عمال بيقطع حطب، بيشوف العضلات، بيسألوا الولد بيقولوا له ايه الحكاية بالظبط، انت يعني كنت حاسس ايه؟ قال لهم ابدا انا عمري ما حسيت ان انا بنت، انا كنت احس ان انا ولد حتى قبل ال10 سنين. يقولوا له ازاي؟ يقول لهم انا احس ان ولد كده، وانا بحس ان عندي عضلات وصوتي صوت ولد، واحب انا صارع العيال وكده والعب كرة شراب وحاجات كده، يعني مش انا ولد. ها؟ وطبعا كنت بستعجب عشان حكاية صدري فيه مش عارف ايه الثدي والحاجات دي، لكن كله طبعا اتغير في سن البلوغ. وشوف هنا الشكل عضلات فعلا، كمل بيسألوا برضو الأهالي الأب والأم. أو هنا الأب والأم بيسألوهم إيه الحكاية، وده اللي على الشمال ده بقى ده ماريا اللي بقت ماريو، الولد ده هو ده اللي بقى ماريو واتجوز ومراته دي جنبه اهي وخلف كمان. فبيسألوا الأب والأم على الحكاية دي، بيقولوا والله ده، بيقولوا لهم إيه شعوركم؟ فبيقولوا والله ده إحنا انبسطنا قوي في الحكاية دي، لأن الأم بتقول ده يعني بصيت لقيته بيروح وبيكسب وبيجيب لي فلوس وكده وبقى راجل وحلو وكده. وبعدين قالت يعني هي الحقيقة ده يعني ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. وده الوالد برضه بيقول إن الحكاية دي ما حصلت بس ابتداء من سن العاشر سن العاشرة. والأم بتقول في النهاية اللي بيجيب ربنا كويس وربنا بيعرف الصالح وبيعمله، ست مؤمنة يعني بسيطة خالص وفطرية تمام. لكن هي قالت فعلا الولد من السن العاشرة خلاص انصرف عن اللعب البناتي والحاجات دي، وبقى يروح يقطع حطب وصوته اتغير وبقى حاجة تانية خالص.

إن هي بتقول إن الحكاية الظاهرة دي اتكررت في أكتر من عيلة، وبعدين بيكلموا صاحبنا اللي اسمه اللي كان ماريا وبقى ماريو واتجوز وخلف، بيقولوا إيه الحكاية، فقال لهم نفس الشيء برضو، إن أنا في الأول كان ليا صدر وكان عندي ثدي وكده وصوتي ناعم وأعضائي كلها شكلها أنثوية، وبعدين حصل التغيير ده ابتداء من سن العاشر، وقال لهم إن أنا رغم كل شيء عمري ما حسيت إن أنا بنت، وطبعا عضلاتي وصوتي والتغيرات اللي حصلت بقى في السن العاشرة يعني كانت مسألة سببت راحة في العيلة كلها. بيسألوا الابن إيه، بيسألوا الأب ابنك إيه حكايته، إمتى بقى يحب البنات ويجري وراها؟ قال لهم على طول من سن 11 سنة بقى ولد عفريت. وبقى له جيرل فريند وحاجات كده. يعني الأب بيضحك هو يعني ابنه اللي بقى عفريت فرحان بيه. زي ما قلنا في 23 عيلة، وزي ما قلنا الحكاية دي فضلوا يتابعوها ويعملوا دراسة لشجرة العيلة كلها وفحص الكروموزومات وتتبع، حاجة علمية دقيقة أوي، لغاية ما وصلوا لأصل الحكاية كلها اللي هي حصلت من 120 دلوقتي يعني 140 سنة حسب يعني تاريخ، لأن تاريخها كان سنة 1970، يبقى من 140 سنة وصلوا للجدة اللي هي كان لها التأثيرات دي كلها. ده صاحبنا ماريو مع مراته، يقول الوضع عضل يعني مش حكاية جتة يعني.

عايش حياة أسرية مظبوطة تمام وراجل طبيعي 100 100. هنا بيحكوا لك إيه الحكاية بالظبط، إن المسألة بتتوقف على الكروموزوم اللي بيلقح البويضة. إذا كان في إكس كروموزوم فتكون النتيجة إن البدايات دي هتتحول إلى أنثى، أدي رحم وقنوات فالوب والمبيض والحاجات دي كلها. تبقى بنت تطلع بلعب البنات وتلبس فساتين وباهتمامات البنات والوش الناعم والبشرة الرقيقة وكل ده. اللي بيحددها هي الكروموزوم اللي بيلقح أو الحيوان المنوي. إذا كان شايل واي بقى اللي هي الكروموزوم واي، الكروموزوم واي بيتدخل بقى بيقلب البدايات دي، يقلب الخلايا المبيضية اللي هي جنينية يقلبها إلى خصية، والجهاز كله يتحول إلى خصية وقنوات الخصية ويختلف الأمر ويطلع ولد. هنا بيوريك إزاي البويضة وإزاي الحيوانات المنوية بتحاول تخترق الجدار، زحام هيم الحيوانات المنوية عمالة كل واحد عاوز يسبق التاني. شفنا الكلام ده في حلقة قبل كده، ويحصل التلقيح ويحصل الإخصاب والخلية الزيجوت تبتدي تتخلق. وهنا بيشرح لنا حكاية الكروموزومات، وإن آدي الكروموزومات فيهم في الآخر خالص في إكس واي. إكس واي لو جه على الإكس واي ده إكس يحصل أنثى، ولو جه واي يحصل ذكر. وهنا التجربة العجيبة بقى، التجربة العجيبة اللي هم بيخدم فيها خلايا من جنين فار، خلايا جنينية يعني فيها مجرد بدايات قابلة لأنها تكون وإنها تكون، وبعدين يحطوا على هذه الخلايا الجنينية إيه بالقطارة دايهيدرو التستوستيرون ويشوفوا إيه اللي هيحصل. هنشوف حاجة عجيبة صحيح. الخلايا الجنينية اللي خدوها كانت أصلها شكلها الأصلي مبيض. شوف بقى لما هنحط النقط دي اللي هي دايهيدرو تستوستيرون هيحصل ايه في شكل هذه الخلايا. هيعملوا مقطع بارافين سيكشن ويحطوا على سلايد، وبعدين يحطوا تحت الميكروسكوب وبعدين هنشوف. فعلا دي بقى خلايا مبيض. مش الجماعة الباثولوجيست يقولوا لك ايه ده، هو الشكل ده شكل الخلايا الجنينية المبيضية. شوف بقى بعد ما هنحط التستوستيرون بالقطارة هنشوف المنظر اختلف. الله، شوف بقت قنوات الخصية اهي، كلها قنوات، هي مقاطع في قنوات. فأكن دي مسألة لا شك فيها، اهي القنوات اهي دي البدايات الجنينية المبيضية تحولت إلى خصية بتأثير الايه قطرات من التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. وده هو اللي بيحصل، وهو اللي بيكون العامل الحاسم في طبعا هم اكتشفوا ان الكروموزوم واي بيعمل الفعل ده هو نتيجة ايه الواي اتش انتجين. دي تفاصيل بقى في الكيمياء يعني. دي الحالة العجيبة اللي اتكلمنا عنها، ميسيز وينس الأس اسكتلندية اللي اتكلمنا عنها. اهي دي الست دي، وهنشوف الست دي في سن ال 12 13 سنة كان شكلها ايه.
عارفين ان الواي بيغير يعمل ذكر والاكس تعمل انثى، دي الدي ان اللي هي الثابت واللي حكينا عنه. هي الست بتحكي بقى حكايتها وبتقول ان هي يعني حبت وهتتجوز وكانت في سن الشباب جميله وراحت تكشف كده بالصدفه. شوف هنشوف البنت دي وصورها وهي صغيره، شوف جميله ازاي والصدر ناهد ازاي. راحت تكشف عن الدكتوره قالت لها يا انت ما عندكيش لا ايه لا رحم ولا مبيض وعندك المهبل ضامر ومش وبالعكس في خصيتين جواكي بتعمل هرمونات ذكريه ومش ممكن هتخلفي و و و الى اخره. اللي خلاها تروح للدكتوره هي ان مفيش دوره شهريه بالرغم من الجمال ده والبلوغ ده مفيش. فاتضحت الحقيقه الصاعقه دي، انت مش هتخلفي، مش هتجيبي اولاد، مش هيكون لك علاقه سويه مع زوجك، لازم تصرحي بالحقيقه قبل ما يحصل اي جواز. هي طبعا اصرت على موقفها وصرحت زوجها بالحقيقه وكانت بتحبه وبيحبها وجوزهم وعاشت سعيده وتبنت طفلين. فادي طفل منهم اهو لابس الصوره بتاعته، دي بتقول دلوقتي سنه 20 سنه. بتقول أنا عمري ما حسيت إني كنت رجل رغم كل كلام الدكاترة اللي قالوه على إن في جوايا خصيتين والخصيتين بيفرزوا هرمونات ذكرية. الحالة التانية أعجب اللي هي مستر بلاكويل اللي عايش اللي هو مواطن ملاوي عايش في جنوب افريقيا في الكيب تاون وفي كلية طب في جامعة ستيفن بوش. ده صاحبنا الملاوي اهو جاي لنا من بعيد اهو. احنا لما يقرب هتحس انه فعلا وشه ناعم. هنا بيفسر لك ايه اللي حصل في الراجل ده، انه حصل تلقيح مزدوج في وقت واحد، اثنين كروموزوم دخلوا على البويضة، واحد في اكس والتاني في واي، فعشان كده بيفسرهم ان هذا الراجل يطلع في جسمه خصية على اليمين ومبيض ورحم على الشمال. ده تفسيرهم للخنثى وانه مزدوج الطبيعة وان دي الحالة رقم 303 في العالم بطول التاريخ. حاجات نادرة جدا جدا جدا. بيورونا ازاي الراجل ده كان مزدوج الطبيعة. الدكتور الجراح هنا قال له لازم تختار، فهو اختار انه يكون راجل، فابتدى يشيله الثدي، شال الثدي. نعرفين ان الراجل كان عنده الجهازين، عنده الخصية على اليمين والرحم والمبيض على الشمال، وممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. شوفوا وشه، ملاحظين النعومية اللي في وشه، البشرة ناعمة، والصوت كمان لما هتسمعوه هتلاقوه صوت ناعم. ومع كده ده دكتور التجميل اللي عمل العملية. وشوف وشه، وش حريمي ناعم،

دورة شهرية ويحيط كل شهر. لكن لما قالوا له تختار، هو اختار انه يكون رجل لان عمره ما حس بانه هو انثى، والدكتور شاله فعلا المبيض والرحم وشال الثدي وبقى راجل كامل من كله ممكن يؤدي وظائفه.

في نوع تاني من الذكورة الكاذبة، يعني الـ الـ الـ البنت اللي يطلع لها شنب ودقن واللي يبقى لها يعني تغيرات في الأعضاء السنسورية الخارجية، لكن فيما عدا ذلك طبيعية جدا. وبيقولوا السبب هنا بيكون الغدة النخامية في المخ، اللي هي هنا رسمين الغدة النخامية اللي فوق دي هي السبب في هذه الذكورة الكاذبة، وهي سببها ان المفروض ان الغدة دي تدي اشعار الى الغدة الادرينال اللي تحت بانها تبطل افرازات، وان هي اللي بتنظم افرازات الادرينال اللي تحت، فلما بتمتنع هذه الاشعارات فتزيد الافراز بتاع الادرينال ويحصل ظاهرة الست اللي لها شنب ودقن ولها تحولات في الاعضاء التناسليه الخارجيه. لكن دي ذكوره كاذبه، ليه بقى؟ لان هي ست تماما بجميع المواصفات، يعني عندها الرحم وعندها المبيض وممكن تحمل وكله كله كله، بس الحاجات دي كلها حاجات ظاهريه. ده اللي بيسموه الذكوره الكاذبه. نرجع مرجوعنا لحكايه ال 37 بنت واللي حصل لهم وكده. ف طبعا لما العلماء انتشر الخبر جم من اخر الدنيا عشان يعملوا دراسات على الحاله دي، علماء من جميع الجنسيات، وابتدوا يدرسوا الموضوع، وكل واحد طلع نظريه. واحد قال لك العامل الحاسم هو الكيمياء، هي اللي بتحدد، والهرمونات تحدد انثى او ذكر. وواحد قال لك لا، التربية في الطفولة هي العامل المهم، ودي ست برضو من الأخصائيات. كل واحد بيطلع برأي، وواحد يقول لك لا، مش ممكن أبدا نفرض شخصية على الولد أو البنت، نفرض ذكورة أو أنوثة، مش ممكن بمجرد الحقن. اللي حصل لما ابتدوا يدرسوا في تتبع شجرة العيلة بتاعة الولاد دول، البنات اللي بقى أولاد، فاكتشفوا إن الجدة الكبيرة هي السبب، اللي هي اسمها ألترا جراسيا كراسكو، وهي اللي اتجوزت أربعة وتسرب جيل تسرب جين معيب، وفي العائلات اللي بعدها كلها، وده السبب اللي حصل بيه كل ده. ايه هو بقى الجين المعيب ده؟ قلنا هو الجين اللي بيهيمن على تكوين الهرمون الذكري مستخلصا من الايه؟ الكوليسترول. وان اللي بيحصل الكوليسترول بيمر على عده تحولات بفعل هذا الجين لغايه ما يوصل للتستوستيرون، ولغايه اخر حاجه الدايهيدروتستوستيرون اللي هو الفعال. هنا مرسومه اهي. لان هذا الجين كان معيب، فكان بتتوقف التحولات عند التستوستيرون وبيتكونش الدايهيدرو. الدايهيدرو هو الفعال، وبالتالي بيتني البنات بنات لغايه سن العاشره، وفي سن العاشره تبتدي الخصيه اللي موجودة تنضج وتبتدي تطلع الهرمونات الذكرية، وفجأة الكل يتحولوا إلى أولاد. ده اللي اكتشفوه. برضو بنرجع نقول الجماعة بتوع الكيمياء بيعتبروا ان الكلام ده انتصار لهم، وان الحكاية هرمونات وكيمياء. لكن هي الغريبة ان الولد ده بيقول وبصراحة أنا عمري ما حسيت إني أنا بنت حتى قبل سن العاشرة. طب جاب الإحساس ده منين ولسه ما حصلش التحولات بتاعة

هرمونات إياها. هنا بتيجي النظرية التانية، إن الحكاية حكاية إزاي بتربي ابنك أو بنتك. يا ترى بتبتدي تعمل لها ضفيرة وتلبسها فساتين، تجيب لها عرايس ومش عارف تدلعها وتعلم تريكو، لما تكبر تخش المطبخ وتغسل ومش عارف تطبخ والحاجات دي، ولا التربية بتبقى مختلفة؟ هنا مثلا عروسة اهي،

او مثلا انت بتستعمل بتجيب اللعب الرجالي والحصان واللعب الميكانيكية اهو ده ولد مثلا امه لما بتفكر في لعبة بتجيب له ادوم. فبيقولوا الحاجات دي هي اللي بتكون الاحساس بالشخصية عند المولود. المسائل السلوكية دي بتنشأ بالتربية وبالتعود وبتأثير الأم نفسه وتأثير المعاملة. دي النظرية بتاعت طبعا في ناس قال لك لا ده كله كلام فارغ، والحكاية الإنسان ما هواش كيمياء، ما هواش صوديوم وبوتاسيوم وهرمونات. الإنسان عبارة عن نفس متعالية على كل هذه الجبريات. واللي بيقول كده اعتمد على الحدستين. شوف هنا بتلبسها فساتين ازاي، اقول لك الفستان ده هو اللي هيعمل لها شخصية من البداية، شخصية بنت. فهي الجماعة اللي بيردوا يقولوا ده كلام فارغ والحكاية مش بالبساطة دي، ما اقدرش اغير بني ادم بان احطه جوه فستان او لا امسكه ادوم بقى راجل، الحكاية لا مش بالبساطة ولا السطحية دي بالمرة. وزي ما قلنا الحادثتين بتوع ميسيس وينس وبتوع مستر بلاكويل اكبر حاجة تقنع ان المسألة مش هرمونات، لان ميسيس وينس دي كانت كل الهرمونات اللي جواها زكريا وما عندهاش لا رحم ولا كلام من ده ولا مبيض ولا بيجيلها عادة شهرية. طب جالها من الاحساس اللي هي رجل. نفس الحكاية في مستر بلاكويل اللي هو كان عنده كيمياء مزدوجة وبالعكس العنصر الأنثوي غالب. إيه السبب؟ إن هو يشعر من البداية ودايما باستمرار إنه هو راجل. الست دي رأيها معانا إن مش ممكن فرض شخصية ذكورة أو أنوثة على المولود بشوية حقن أو بفستان أو بإنك تمسكه أدوم وتركبه حصان وبتاع، كل ده كلام فاضي، دي حاجات سطحية خالص. فكل واحد طبعا بيحاول يجمع أدلة على نظريته كده. لكن القصة بتاعت ميسيس وينس والقصة بتاعت صاحبنا ده اللي عمل تجارب عجيبة قوي، جاب شوية فئران وعمل خد مخ أنثوي فار ونتاية ومخ جنيني ذكري من فار ذكر، وحط عليهم بالقطارة، حط على المخ الأنثوي ده القطارة، نقط عليه شوية تستوستيرون والحاجات دي. فهنشوف التجربة العجيبة دي. الأول هيورينا مخ الأنثى، مقطع أهو ويورينا المركز الجنسي في المخ. أو الحتة الصغننة دي هي المركز الجنسي اللي فوق. بعدين ده الذكر، شوف بقى المركز الجنسي في الذكر أكبر، في تفرعات خلايا عصبية أكتر. فجاب حتة من المخ الجنيني الأنثوي وحطها في سائل سيلاين وحاجات كده، يعني سائل مغذي يعني، وبعدين هينقط عليها الايه، هنشوف الحكاية دي. نقط عليها نقطتين من الايه،
من التستوستيرون. فاتقلب المخ الانثوي لمخ ذكر اهو، ده السنتر الانثوي اللي تحول بالنقط التستوستيرون الى سنتر يعني ذكري، لان الانثوي شوف ضعيف ازاي، التفرعات الشجريه قليله، مجرد تحط عليها النقط فيبقى ده كلام صاحبنا. لكن الدكتور تجميل رأيه معانا في ان الحكايه مش حكايه قطاره تنقط بيها على مخ فيتحول، لا لا، كل الكلام ده مش. وبعدين حكايه اللي بيحصل في الفار غير البني ادم، لا البني ادم حاجه ثانيه، رتبه ثانيه خالص، ورتبه ثانيه، والنفس الانسانيه متعاليه على كل حكايات الكيمياء والهرمونات والكلام الفارغ ده كله. فده الدكتور ده رأيه معانا، وبيستدل بحالة المواطن الملاوي مستر بلاكول.

0: دي الست اللي كنا اتكلمنا عليها ميسيز وينس، بتغسل الشوك والصحون اهي، وبتقول I have never felt being a male، طول عمري انا احس اني امرأة. فاكن حكاية الخصيتين والمش عارف الهرمونات الذكرية كل ده ما كانش له تأثير، لان دي حالة غريبة جدا، واحدة ما عندهاش هرمونات انثوية وهي لا تحيض وما جالهاش دورة شهرية، وكمان اكتر من كده في خصيتين وفي العكس يعني هرمونات ذكريه، ومع كده تقول لك I have never felt being a male. فالحكايه حكايه كبيره قوي. في الواقع يا اخواني القضيه خطيره جدا، والجماعه الماديين هدفهم بعيد قوي وخبيث قوي، ولما بيقولوا الانوثه كيمياء والذكوره كيمياء بيجرجرونا شويه شويه عشان يقولوا والشذوذ الجنسي كيمياء، ولا يملك الرجل الشاذ جنسيا من امر نفسه شيئا، هو مخلوق كده. وشويه شويه بيجرجرونا للغميء ويقولوا والاجرام كمان كيمياء والمجرم مخلوق كده، وبيجي اصحاب السفالات الاخلاقيه من كل لون يخشوا في اللعبه ويقولوا احنا كمان مخلوقين كده، السفاله كيمياء، السفاله في دمنا، واحنا ذنبنا ايه؟ احنا مالناش ذنب، ربنا خلقنا كده. وهيوصلونا الى حاله اخلاء طرف، كل واحد يعمل اللي يعجبه ويخلي طرفه ومسؤوليته ويقول والله يا عم انا ماليش في الحكايه ده، انا مخلوق كده. والكلام ده كذب وتلفيق، ومعناه انكار الحريه وانكار المسؤوليه، وبالتالي هدم الاديان كلها والإيمان بجبرية بديلة، جبرية ميكانيكية تبرئ صاحبها من كل شيء وتلقي الذنب على صاحب الحياة وخالق الحياة. وهم في الحقيقة حتى ما بيعتقدوش بخالق الحياة وصانع الحياة، ويقول الحياة ملهاش صانع، وفي نظرهم إن كل شيء مادة وإن المادة تطورت بمفهوم جدلي لغاية ما طلع منها إنسان. وهم طبيعة طبعا وهم طبعا كذابين وأفقين. وأظن شفتوا في الحلقة المثالين اللي هم كل واحد منهم كان برهان مفحم وقاطع. الست اللي ما عندهاش رحم ولا مبيض وما بيجيلهاش عادة شهرية وفيها عندهاش هرمونات أنثوية، بالعكس عندها هرمونات ذكرية، ومع كده بتقول I have never felt being a male. جالها إذن الإحساس منين؟ يبقى حكاية ما هياش كيمياء. والحالة التانية الشاب الملاوي الخنسة اللي فيه كيمياء مزدوجة واللي فيه حتى الكيمياء الأنثوية غالبة وبيجي له دورة شهرية، وقال I have never felt being a female، عمري ما حسيت إن أنا امرأة. طب جاله الإحساس ده منين؟ يبقى الكيمياء كلام فارغ. النفس البشرية يا إخواني حقيقة متعالية فوق الكيمياء، فوق الكيمياء والآلية والصوديوم والبوتاسيوم والهرمونات والكلام ده كله. والنفس قبل النزول أرحام عارفة هي إيه، وأظن في حلقة سابقة قلنا إن النفس لها وجود قبل ما تنزل في الأرحام، وإن القرآن صريح بأن ربنا استدعى الأنفس، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأكن ربنا استدعى الذرية قبل ما تيجي وقبل ما تتولد. استدعاها منين؟ من ظهور الأجداد. يبقى إذن النفوس كان لها وجود قبل ما كل الكيمياء والهرمونات وي وي وي ده كله يبقى موجود. طيب يبقى الجينات الوراثية إيه حكايتها؟ يا إخواني الجينات الوراثية بتحدد لون بشرتك، لون عينيك، لون شعرك، طولك، عرضك، استعدادك لأمراض معينة، لكن ما تحددش أبدا أخلاقك. الأخلاق لا تورث، مفيش حاجة اسمها جين اسمه سفالة وجين اسمه أخلاق، مفيش. وابن نوح طلع كافر، وأبو سيدنا إبراهيم النبي كان وثني، وأولاد العباقرة بيطلعوا معبط، وابن الموسيقار ممكن يطلع سباك، والإنسان في حقيقته حر مختار مسؤول، بدليل انك لو ضربت واحد من الماديين اللي بيتكلموا الكلام الفارغ ده، علقه مثلا وكسرت له رجله، ايه اللي بيحصل؟ بيروح يشتكيك للبوليس ويرفع عليك قضيه.
1: الله،
0: طب ليه يا ابني ترفع عليا قضيه؟ ما انت قلت ان انا بقى السفاله في دمي والاجرام في دمي وانا مش مسؤول، حتى ليه تعاقبني؟ ليه ده انا مخلوق كده؟ لا، ساعتها بقى بيفوق والفطره اللي جواه بتتكلم وما بيغشش نفسه وبيطلب انك تعاقب، مع انه هو كل فلسفته ها ان الحكايه كلها كيمياء. طب ما دام يا ابني الاجرام كيمياء، يبقى الالم اللي اديته على قفاك ده كان كيمياء، مفيش بقى ليه ليه تحاسبني بقى وترفع على قضيه؟ ما دي كيمياء برضه، انا مش مسؤول، ده ربنا بقى اللي خلقني وهو كده. لا، ساعتها بقى بيفوق لنفسه وما بيغشش نفسه والفطره اللي فيه بتتكلم، وبيروح يشتكيك عشان تعاقب. فاكنه هنا بقى تناقض مع كل الكلام. ومش بس كده، تلاقي هؤلاء الناس الماديين والعلمانيين وبتاع، لما الواحد منهم يالف روايه ولا يعمل لي اختراع ولا بتاع، يطلع يجري عاوز الجرايد تكتب والناس تثني عليه والمجد، وعاوز جائزه الدوله وعاوز جائزه نوبل. الله، طب ليه يا ابني جائزه؟ انت ده انت الحاجات دي مالكش فضل فيها، ده الكيمياء كده، ده كيميتك هي. لا، ساعتها الفطره فيه بتتكلم وبيغشش نفسه ويطلع يجري عاوز يقبض، عاوز يقبض. فالحقيقه دول الناس افاقين كلهم، الماديين والجدليين والعلمانيين، وفي النهايه الحق حق مهما تكاثر عليه الغشاشين، ومهما لبسوا ارضيه العلماء الكبار واستعاروا لغه الكيمياء ومش عارف الجزيئات والجينات والهرمونات. الانسان حقيقته متعاليه على كل ده، وهو روح وهو نفس وهو اراده وحريه واختيار، وهو بالتالي مسؤول عن كل ما يصنع مهما حاول ان يتهرب. ودي هي الحقيقه. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحة، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيها حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم قدام الناس لكن في داخله حكاية ما قالهاش لحد. فمساء الخير لكل إنسان قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه، ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزنوا لا، وفي اشياء ما تستاهلش. فالحزن ممكن كلمة بسيطة لكن وراها عالم كامل. حزن على شخص مثلا فقدناه خداه الموت، حزن على علاقة انتهت ايا كانت العلاقة الاجتماعية صداقة او زواج، حزن على حلم ما تحققش، هذه كاترة، حزن على فرصة ضاعت من ايدك، حزن على كلام اتمنينا نسمعوه وما سمعناش شي للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرف ايش يقول، مرات يقول أنا خيرني هيك، شن فيا، شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إنه هو مش مرتاح، فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شن هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة لكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم مجموعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحس ان الدنيا ضاقت علينا معناها ايماننا ناقص ولا لا؟ ولا الحزن جزء من طبيعة الانسان زي اي شيء تاني؟ طبعا بتختلف الاراء في مش ضعف، مجرد ردة فعل طبيعي لمشاعرنا. جميل جميل جميل، يعني الحزن من طبيعة الإنسان. فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن، احنا مش باش نزيدوه علينا لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، الحزن ليس ضعف. جميل، باش نقوله لكل شخص مجروح وموجوع، من حقك انك انت تحزن وتزعل وتتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصير لنا اشياء، وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصة الشباب ما يبكيش قدام الـ الـ الـ قدام الملأ، وما يبكيش قدام اي حد، يقول لك لا ما هو الراجل عيب انه هو يبكي، عكسا تماما، يعني حتى هو يحس. يعني فنحب نقول للناس اللي تبكي في الخفاء وما تحبش تبين دموعها، دموعك عمرها ما كانت عيب. ولكل شخص يقول انا تعبت، من حقك انك انت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي اي شعور اخر، لكن عمرك ما تفقد الامل في الله سبحانه وتعالى والامل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الاولى، لازم نعرف شن معنى الحزن او شن هو الحزن. احنا نعرف ان الحزن هو شعور، صح؟ بخلونا اول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن احساس طبيعي جدا يمر به الانسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، انسان صلب الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زيه زي شعور الخوف، زيه زي الغضب. لكن المشكلة مش انك انت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقول عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة الموضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا بهي، أصلا لو أنت ما تحزنش، لو أنت ما تحزنش معناها أنت ما عندكش ضمير وقلبك ميت، لأن الحزن بطبيعة الحال زي الفرح، زي أي شعور في الدنيا. فإحنا مرات نحزن ونقول عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا، أيام وننسوا، كذا وننسوا، لكن مش كل حزن ينسيه الوقت، في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن يقعد ليه أثر، حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين أو ذكرى معينة تحزن. في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، أنك أنت تتعب من الحزن هذا، أنه صاير لك شيء معين. لأن أول خطوة للشفاء وللعلاج، لأن أول خطوة للشفاء والعلاج أنك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. راه لما تكون انت قوي طول الوقت وانك انت ما تبكيش وانك انت ما تتأثرش وانك انت عندك عادي وانك انت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة انا نقدر على كل شيء، انا قادر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا، مرات الشخص هذا اللي كان سند لهلبة أشخاص في حياته، هو يحتاج من يسنده، يحتاج من يسنده، واحتاج من يوقف معاه. به، علاش يا ملاك نحزنوا احنا؟ علاش نحسوا بالحزن؟ خلوني نسألكم، شن أكتر حاجة تسبب الحزن؟ هل هو الفقد الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيارات: كسرة الخاطر والفقد، الفقد، المهندس الفقد، جميل، كسرة الخاطر، حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني. في ناس بتقول الفشل، إني نفشل سواء في مجال دراستي أو في المجال المهني. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيها نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. بح شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما أنتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا في حياته، وأنت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط، بس انك انت اضافة لحياته. اعتقد كلكم جاوبوني لا، ايه العشم يسبب الحزن. جميل طبعا، وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما اعطيت حد اكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنى يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تتخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخيل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح. مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية، ما بيش نحدد إن يكون شخص يوعدك إن هو يستمر معك مدى الحياة ويكون معك سند ليك ويوقف معك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر انك انت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشته معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمت عليها في التعليقات، اللي قلت الفقد. الفقد أو الحزن بعد الفقد، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد. كلكم بتوافقوني في الآراء، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات، وإلى ما ذلك أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال أنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك، ركزوا لي في الكلام، وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إن حتفقدوا شخص هو مازال عايش في الدنيا، يتنفس زيك زيه وعايش في حياته وانت عايش في حياتك. الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء، من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف. وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا النقطة هذه بالذات، النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، وأنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة، حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه. وهنا الإنسان لازم يسأل، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر؟ هل أنا نستاهل فعلا الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعدوا نسألوا في أنفسنا احنا شندرنا لهم علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا، سواء تعلمنا منهم شيء ايجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. إيه صحيح، أنا ما ننكرش إن فيه ناس فعلا ما يجيش في مكانها حد، ما يجيش في مكانها حد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكانها حد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزنوا بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكوا، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة لكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان، وشعور زي أي شعور آخر. فخلونا نحكو على البكاء، علاش الإنسان يتحشم إنه هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله عليه الراجل ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح والى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزل دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك، البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا. هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن. لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني، ألمي، أوجاعي، فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى. ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي هم وحزن لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو: يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إن هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزن نبتعد على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا. لكن لازم نفرق بين انك انت تاخذ وقت لنفسك وبين انك تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش أي حد يعرف. لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا أنا معاك، أنا واقف معاك، ويطبطب عليه يفهم. محتاج كلمة، محتاج شخص إنه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف أنت شخص ساكت هالأيام وشخص صاير معاه شيء معين وعنده وجع معين، فاقد شخص سواء كان حي الشخص هذا أو ميت، ما تقولش لا خليه بروحة وهو يرتاح، أو خليه بروحة بش يهدى. حاول أنك أنت تبعت له أو تتصل به، قول له مثلا شن أخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي أنا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك وسط أحبابك وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستهلش أبدا. مرات احنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معنا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في المية مز اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. أصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصياً نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جداً، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين، أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار الشخص هذا لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك

يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا إحنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكونوا رحيمين بيهم، وما نعرفوش اللي قاعدين يمروا بيه مرات، إن مرات في حروب مخفية، حروب مش لازم حد يحكي لك إن أنا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، إن كنا نمر بالأشياء هذه. بس ما تحكمش على الإنسان لما يبدأ يضحك عندها سير الضحك معناه هو فاقد الأهلية ده. فممكن كلمة منك أنت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه إنه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والاشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم واي شيء في الحياة، نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسي ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج أنك أنت تتعامل مع اللي صار، أنك تواجه الشيء اللي صار معك، أنك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، أنك تفهم في أمور مش لازم تعرفها، أنك تسامح لما تكون قادر أنك أنت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم انك تنسى، مش لازم انك تنسى، لان بعض الاشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الاشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وانك تتعلم من حزنك واخطائك والى ما ذلك. في اشياء نقدر ننسوها وفي اشياء صعب ان احنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما أنت تتفكرها في يوم من الأيام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ أول حاجة أنت أو أنتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد، انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير وإلى ما ذلك، ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبير واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة واحرق الورقة هذه.

وأبعد شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك، أبعد شوية عن الأشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصا أنك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم، مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. من فتح حسابك مدير حساب يراقب بيه شخصك ما عادش عنده تواصل معاه، يطمن عليه من بعيد لبعيد، مثلا تشوف واش ندار، شنو اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للأسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا ليش خاطئ؟ اللي انك انت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، انت قاعد تزيد في نفسك اكثر واكثر. بعدين تقول علاش انا موجوع؟ لو انت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، انت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الاساس سكر الباب هذا، ومش لانك انت تكره الشخص، لا ابدا، لانك انت تحب نفسك وتقدر نفسك، ما تحبش تهين نفسك. خلاص، انسان طلع من حياتي، مع السلامة، له كل الاحترام والود والتقدير، فيش داعي اني نراقبه لاني حنفتح جروح اخرى، فيش داعي اني نتابع اخباره اللي اني انا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الاساس، وتقعد العشرة موجودة والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك،

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها ان انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل. عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معنى انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحة، لانك هنا انت فقد ايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناه الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر ممكن احنا ما نشوفوش فيه. توا في الوقت الحالي لما احنا نكون في الحزن وفي قلب الحزن ها وفي الضيق، احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرا. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء نقول إحنا نوعا ما سلبية، رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيها حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين إنك أنت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر وما عادش نقدر نقاوم وما عادش نقدر نوقف من جديد لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شن المدسوس لك من ربي، شن اللي داس عليك ربي، شن اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب أنك أنت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مادام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي. لو الحزن شخص
شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ أنا مش هنقرأ وحنقرأ تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شن رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله الله لا يسامحك، والله والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك، يعني هذا هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل الناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك؟ أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيا للأبد، ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. باه نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شن يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم مطاعتوا على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: أهلنا وعليك يا رب العالمين، تفضلي يا أم زياد.
3: كنت أسمع وزعتين وتعب قلبي هربا.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إلا سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بينا وبينها موت. عز إنسانة عندي أمي اللي كانت هي كل شيء، وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك أم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا. طبعا أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما يكون بندم سبحان الله يحس روحها. أنا اللي مات هي كلها حتى لزينب، بس سمعت البرنامج ومقدمة البرنامج قلت لي كلمتها قلت لها يا متى دي كل الحس قلبك حاجة مغطتني حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هكي حس روحي شو حكاية فيه ما فهمتش والله ماني عارفة والله والحمد لله نصلي والحمد لله حتى فزن وصلت في حاضر والحمد لله، لكن حاجة بس حسب من ذلك الحزن هيك ما فهمتهاش والله العظيم. الدنيا هذه سبحان الله رو صعب إذن صعب في القلب، مفروض بنجم يفضفض كلها، لكن مهما يكون سبحان الله
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: يكون والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد يا أم زياد.
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زيادة، سمعيني كويس بهاي. أنا شو قلت؟ قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب، مكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري، بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب، فهمتي؟ فهذا علاش انت صاير معاك، هذا علاش انت صاير معاك هيك يعني.
3: بالأكيد هيك يكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حلبة من الناس من وجعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة. أكثر شيء هذا الموت، هذا حق على كل إنسان يعني. صح هذا واحد بيعرف بالضغار أو أوليه وكله صح يتأثر، لكن اللي في الحياة صعبة هلقى.
2: يا والله
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية، وبعدين أسألت فوزية تريك يعني قلت لها اللي ما هو يعني مرات بعيد عليها تلفونه كلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها ولو تسمع فيها وإن شاء الله يومكم مبارك، خلي فرصة لغيرك.
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل يا كل حاجه حلوه عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش لمستينا في دخلنا وليش تطلعي منا في الكلام اللي احنا ما نبوش نقوله؟
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: وليه دموعي تعفي قصر وعرف لا يخدعكش يا ملاك اني يعني نغني او يخدعك اني معدة برامج واني نتكلم في القنوات، لكن تاجر ودار الماء تقول تاجر ودار ملاك. الحزن في تراكين خاطري، الفقدان لأب الأم، مكانك اللي كنت تعيشي فيه، بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم، يعني شخص تبطي بيه قلت روحك انت في مكان وهو في مكان، جراح غويرة يا ملاك كان تسلها الزمن، طلعت معايا نفل يا ناس أحياء. أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيها، ملاك اللي كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90، انفصلت أنا وياه في 95 في 94، رجع لي توا شهر 7، جيت صدفة لقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي بري واندمل وانتهي انقض من جديد، فهمتي؟ في الذكريات الايامات الحلوه اللي كنا نعيشها مع بعض، يعني اني شن قلت يا ملاك؟ قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل، نقض جرحها سمرها.